وإذا سئلت بها أعطيت، أن تغفر لنا ذنوبنا يا كريم يا جواد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أتعلمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا

والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعوذ بك من شر خلقك أجمعين أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. نعوذ بكلماتك التامات من غضبك ومن عقابك وشر عبادك. اللهم أنت الملك

ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من سوء المآل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ونسألك رضاك ورضاء الوالدين والجنة، ونعوذ بك من سخطك وسخط الوالدين والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الحي القيوم، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ووفقنا إلى شكر نعمتك علينا. ونسألك باسمك الذي استقل به عرشك، ونسألك باسمك الذي وضعته على النهار فاستنار وعلى الليل فأظلم، ونسألك بعظمتك وكبريائك وبنور وجهك الكريم أن ترزقنا القرآن والعلم به وتخلطه بلحمنا ودمنا وسمعنا وبصرنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم نور بصائرنا بالقرآن واجعلنا من التالين له العاملين بما جاء فيه وبما صرفت فيه من الآيات منتفعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلي بيدليت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعة دا خير تلا لنيجكي لمالوا يان لبازار ببستو أون دبلا أوش كاتيك دبيت اگر کس یک تن دزنیجی کی جوانی گرتو پاشان هاد بومزگو هیچ شته هانی نده بید جگل نویجکا و هیچ مبسته کی نبید بیجگل انجام دانی نویجی جماعت او هر هنگاوی کی کناویتی پلیک پی برز بوتو و گناه کشی لی بوتو حتا دگات مزگوتکا اگر چو مزگوتکا اول نویج دایا مادام چاوری نویج کردن گیری دا بید فریشتکانیش باید پارین وو داوائی لی خوشبونی بودکن مادم لو کورا دابید کنوی جیتیا کردوا دلین خوایا بزید پی دابیتوا خوایا لگناهکانی خوش ببو توبو پشیمانی لیور بگدا بمرجیک آزاری کسی ندابیو دست نوی جی نشکن.

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود ونسائي والباني بسندك صحيح جرى بيانته.

وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بي هاوتاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا پروردگارا رگر نیه لآنه یکی اگده تو خوازیاری بخشین بید پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گوی رایلو ملکشی با تو بدوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبدالله بن الزبیر رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دی فرمو پروردگار تاکو تنهاو به هاولو خاونی سر جنبو نورو سپاس و ستایش هر بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. خواه گیان پناو پشت گیرو هیزو ده صلات نیا تو نبیتو توی تاکو تنهاو ایم هر تو ده پرستینو خاونی همو نازو نعمتوش کومندیه کی ستایشی به پایان من هیا بوتو تاکو تنهای تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی بباوران نیگران و سغلط بن بمگوته ایما. پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گرابیانتو. عن عقبة بن عامر رضی الله عنه قال: امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرأ المعوذات دبر كل صلاة. واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدوي همون ويجيك: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس بخوينم. پیشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خواين ليبي جرابيان توو وابن حبان بصحيح دانا. وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كدا فرمي هركسيك آية الكرسي لدواي همون يجيك وبخويني اوه هیچ رگرگ نیه لآسی چونه بهشتی جگه لمردن نبه. پیشوه نسائی و طبرانی رحمتی خواین لبه گرابیانتو. وعن علی رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم قال: من قرأ آیت الكرسی فی دبر الصلاة المکتوبة كان فی ذمت الله الى الصلاة الاخرى. واتا بشوا علي رزاي خواي ليبي لبيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دقياريتوا
کده فرمی هر کس یک لدوی همون ویژک آیت الکرسی بخوینه بیگمان د چته استو جه پاریزګاری پروردگار هتا نویجه کی دیکه داده پښو طبرانی با اسناد کی حسن جراوتی و وعن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيرت وكافرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي سيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجيه گياندني همو وستيكي هيا اوه خواي گورو پروردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گر با اندازي كفي سر درياش وهابي پیشوا مسلم رحمتي خواي لبه گراويتيو عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رضي خواي ليبي دلي لهر نواجه كي فرض يان سنده لبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا جيوم ليب وأمن زاو دعائي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گیرایلو ملکچو رینوینیم بکا بولای کردارو رفتارو روشتی چاکو جوان براستی هر توی رینوین داری بولای چاکو رفتاری جوانو ریگریج لگرتنبری روشو ریگی خرابو نبار پیش آتبرانی و ابن سنی گیرایانتو وفی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زياني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی ناو گر پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو

فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون.

والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل.

الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك

فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله

اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ

والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا حائرا إلا هديته ولا حائرا إلا هديته ولا مؤمنا إلا ثبته ولا ظالما إلا قصمته ولا ظالما إلا قصمته ولا ظالما إلا قصمته اللهم على

0: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما.
1: ذكري بيانيان بيانيان هر كسيك بيانيان آيات الكرسي بخوينيت لجنوك دپاريز ري حتى ايواري ليلة بتوا و هر كس ايوارب بيخوينيه دپاريز ري ليان تا بياني.

0: بياني من بسر داهات لسر فترتي إسلامو وشيد الصوزي وإخلاص كبريتيلا لا إله إلا الله وديني بيغمبرمان محمد صلى الله عليه وسلم لسر ملتي باوكمان إبراهيم بيغمبر عليه الصلاة والسلام كلاي دابو لبطال وبو حق مسلمان بو لهاو بشدان ران نبوى
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
0: هركسك لروجك دا صدجار بلي باچيو بيگردي استايش بو خدايا اوا گناه كاني دسريتوا اگر چي وكو كفي درياج وابيت

0: الله الله أكبر الله أكبر سبحان الله ما شاء الله
1: أحسن
0: اللهم
1: أحسن
0: اللهم بارك طيب طيب ما شاء الله طيب
1: أحسن

0: الأخبار سبحان الله ما شاء الله جميل حسن جميل اللهم زد اللهم زد طيب ما شاء الله
1: جزاك الله
2: فنعم أجر

0: الله أكبر، سبحان الله، ما شاء الله، ما شاء الله،
1: الله الله الله الله.

0: الله أكبر الله الله أكبر الله
1: جزاك الله جزاك الله جزاك
2: اللهم افتح عليه.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.

ماموسا عبد الكريمي مدرس رحمتي خويلي بيت لقولي داوين باشي دا فرمي بو داوين باشي ويني دل پاكان بقرب إخلاص داويني چاكان بلكو بفيزي توفيقي خدا بقي ببلي درون روناكا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم القيامة. بسراني بريز خوشوي صلاة ورحمة إخواتان ليبيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشحال بوين لألقيتي نوي برنامكتان كان ياوي فرمودا بخزمات ياوي بريزو خوشويز قشتينوا.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي رزيل ترينو چروكترين خلق كسانكن كجوين لنوم دبي صلواتم لسر لندا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كن له ثلاث بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة. واتا هر کسی سیکچی هبیتو بخیویان بکاو ببزهی بید لگلیان دو بیان گریت باوشی خوی اوا بهشتی بواجب دبیو اچه تا ناویو بوها تا هدایی. پیشاو احمد بسنتی کی جید یراویتیو. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: الا اخبركم برجالكم في الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية المصر لا يزور إلا لله في الجنة. واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: آيا هوالتان بدمي بو پیاواني كالبهش دان؟ عرزيان كردو وتيان: بلي اي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم. فرمي: پیغمبر لبهش دايا، وصديق رازقو لبهش دايا، وپیاوك سرداني براكي بكا لشون يكدا تنها لبرخوا اويش لبهش دايا. پیشوا طبراني بسندك حسن يراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. واتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي: أجر أفرد پنج نوجکانی بکاو مانگی رمضان بر رجوبه و عورتی بپارزه لخراپا و گیرالی مردکی بکا لشتی شرعی دا اوال کم درگای بهشتو بیاوی دچیتا بهشتو. پیشوا ابن حبان بسنازه کی صحیح یراویتیو. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: من تکفل لی الا یسأل الناس شیئا أتكفل له بالجنة. واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي: هر کسي هج داوايق لخلقي نكا أوا بهشتي بمسوگر دكم. واتا پرسيار لوشتانا نكا كخويدة تواني بيكا والان پرسيار کردن لباري شرعوا چاكو پيويستا. سنن بسندك صحيح يراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى. واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: سيشت ابنهوي رزقاري مروف لا دنيا وقيامت دا، ترسان لخوا لكاتي اشكرا ونهني دا، و داد پروری لکاتی تو ریو رازی بونده و مامناوان دی جیان لکاتی دولمان دیو هجاری ده. ام فرموده لا صحیح الجامع الصغیر ده هاتوا. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: ثلاث خصال من سعادة المرء المسلم في الدنيا: الجار الصالح، والمسكن الواسع، والمركب الهنی. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی: سیشت هن مایی بختیاریا لدنیا دا بومرووی مسلمان، دراوسی چاک خانوی کی فراوان، سواری کی چاک وک اسبو اوتومبیلو هرشتی کی لو بابتا. پیشوا احمد و طبرانی و حاکم رحمتی خواین لیبه گرهویانتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرمویتی سیشت دبیت مایی خرابی و بدبختی بومروف مالکی خراب واتا تنگ بی یان دراوسی خرابی هبه یان دور بی لمزگود جنیکی خراب و سواریکی خراب واتا سواریکی اونده خراب بی خاونکی سودی لی نبینه ام فرموده یا لا صحیح الجامع الصغیر ده هاتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث في ضمان الله عز وجل رجل خرج إلى المسجد في مساجد الله عز وجل ورجل خرج غازيا في سبيل الله ورجل خرج حاجا واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمویتی سیکس خواه گورا پارزگاریان لدکا پیاوگ لمال در بچیو برواد بو مزگو تکانی خوای گورا و پیاوگ لمال در بچیو برواد بو جیهاد کردن لپیناوی خوادا هیچ نیازو مبستی کی تری نبه و پیاوگ لمال در بچیو برواد بو حج کردن ام فرموده لا صحیح الجامع الصغیر ده هاتو.

من خليل شكرالي بوجو قرتن لبرها مكانم جول الراديو محراب بقرن لسر شابولي اف ام 104.9.

الحمد لله رب العالمين الذي من علينا بنعمة الإيمان والإسلام. اللهم صل يا ربي وسلم على عبدك الكريم ورسولك الأمين حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطر. مسلماناني برئيس أو رجيك إنسان لدائك به همو مروفكان زور لاوازين هيج نازانين هيج ناتوانين أما كز ناتواني بلوانية بروفيسورة كان رئيس دولة كان اوانيك اعلى بليزان سيبدز دينن او رجيك دين دنيا و خواهي قولا فرمي علم الانسان ما لم يعلم او اي من ايزانم او اي تو ايزاني لصنعت لبيشا لنوسين لزانست لهج زانستي كتير خواهي من فير كردو. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. أما أعظم نعمة من الله على عباده أن علمنا ما لم نعلم. هیچ من نه ازانی تو زیبیر کنو اگر واب زانی تو هر اول دایگ بویت به حالا چوی هچی اگه استا تو ایزانی نه تزانی بای خواهی گونا افرمی بنای خواه و بخینه دز بنا بو قلم بلی بسم الله الرحمن الرحیم. پینوس قلمه خواستوینی پی خواردو نون والقلم او واواوی قسمه خواسوين بهرشتك بخوا إذا أقسم الله بشيء يدل على عظيم منفعته ويدل على عظيم أو عظمة قدره هرشتك خواسوين بخوا يعني بكالكا يعني بريزة يعني قورية بويا اللي روى إما كان بيامكي كرت بيري باوكانو دايكانو ما مستايانو وتابيان أخينوا بكرتي لبدايتي سري صالي خندنو يكم شهد زانا خندوار شارزا قوريه قيمتي هيا قدري هيا أبيتا شاوساق أتواني الدليلي خلقي تربكا لبر أو علم عالم زور قوري الإسلام نرخي بوداننا خوار رازيني إنسان بنزاني بمينته يكم وشاء لقرآن عظيم اقرأ ترامينا بيركنا بخوينا دور بركات ببينا يقرأ معناه زورا يشغل معنا كاني هول بدا فيري نوسين وخندواري من لبروا ليروا اوتان بير خينوا بيامي كم من بودايكم اوك من امو جاري ام بسالة لأيواكم يصلتان كمو تو حزكي من الله وكو كوابي شو تعلم حزكي وكو كوابي حزكي وكو نتنياهو وابي كاتيك دلي خوشا بيني منال اسوتي كاتيك بيكانيني بيني بنايك بنايك السقاد الرخي بسر مروفا ولجيري امري ابا واو شو خويليك بيو حزك ابن على كدوابي حزك من على كد غشاش بي حزك من على كد كذاب بي حزك من على كد مجرم بي خائن بي برتي الخور بي أقر حزكي إنا لله وإنا إليه راجعون.
لبرو أبي بسيار كي بزاني تو حزكيك شكد وكل شوابي بداخوا أم سردما أم سيكم للقران ممن دايكو باوك من لقال يعني ما خو ما وسا إذا أكيد مو منال كان من أبي مستقبل كان بو دابين كين مستقبل كين ما بس أم لا يا بس قيامة خوا أو أنا لا أو نماو مستقبل كش شهادة إيش باشي هبي پاره چی باشی همه خانوی چی باشی همه سهره چی باشی همه تو خواهم مستقبله اما بیر که نویه من امرو امام خونده و یکی لزانه هر گورکانی ام امتا و تی دای من پارم پینیه احد علمائنا الكرام من ابرز دعات هذه الامه قال لامه يا امي انا اذهب الى السوق لأكتسب معيشتي وتي أتم وبازار بوي بارونان بيابكم قالت له أمه يا بني اذهب إلى العلماء وتعلم العلوم أنا أكفيك بغزلي فرمي برو بخيونا من تشير رسم بخي ودك أمتاب بتعالم تشير رسم هنا كيف روشم بو أويتو ببي بعالم بو أوي ببي تزانا أي أمها مزانايك لكردسان بيغيوا أمها معالمة قوليا أمها مشاعر كلابيا ونوسر وخنوارا لكوه بيغيوا حتشي لمكتب درنتو ناول حتشي ششي عدادي نبريوا 4 مليون باري بو صرفكي حموي لنا وخانو الرخاوكاني دهاتي كردساني خمانا بيغيوا لبروا پیامی یکم و دایکو باوکان اوه دایکو باوکا برزکان تو که مردی چی جیلی دوای خود منال یک جی دیلی که خلق نی بترسی خلق بتو قینه یا منال یک جی دیلی رحمت بیه باو خلقه اویش باو ابی کتو حول بدی منال کد حول بدی خوای پی بناسی نی بدرجه یکم اقرأ باسم ربی بلي كرم تو خوا خلقي كردي بسم الله بك خوا إنساني لقطريك خوين لنطفيك لعلقيك لمضغيك أمرو في خلق كردوا خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم كذب خر خوا بخشندني لقل إما خوا صدان هزار شاكو نعمتو بخشندني لقل إما كردوا عقلي داو بيمان علمي داو بيمان شاوي داو بيمان نعمتي داو بيمان قرآني داو بيمان برو دايكو باو كبر الزكاة بو من على كان من دواي خمان ببن الرحمة بومان خلق بلي الرحمة لو دايكو باو كي أمك شي برور دكر دوا ما شاء الله دس فاكا ما شاء الله لمك شن ميوان دوستو داوين باكا ما شاء الله شن آزاو بغيرتو خزم دوستا طبعا اما پروردگار ابي پروردگاري ابي لقالي دارشي ابي سيري مو بخيني تو لبر اواد پيام يكم ودايك باو كان اويا انسان لسيچوار شوين يكوا توجيه ورقري يكم مالوا دوهم مزگو سيهم مكتب چوارم كوملگا بازار رفيق برادر سمنا لكان ايما بوچي فكريان گوراو دد سودر شو بازار پرورده يكا موبايل پرورده يكا توجيهات شرق و غرب يگوره قالتي بعقلي تو دي قالتي بعقلي تو دي لبرو تو نتواني وا لغلي دانشي نتواني و پرورده يكي نتواني و پیغمبري پيمناسيني بس باسي دنيا بو كردو كرم بخونه پارا مهم شهادك مهمه بیر بکر بزانه چو چی شتیگ باشه با پاره الیو خریبا اما او پر رو ام پر ری آواتی امو مانا والله من وی بطانه جرمو اما ایسش که بازی کم گریانم ده من باو چی خوام نخوندوار بو اخوان خوندوار بو با قردک از ایشی لادی مان هم زرعات یکرد حیواندار بو درو یکرد بمنی ودنا به یک ایشکی تنا امیو بی بی تملا ايش من اتونا او بيك النوي ايش كاني توج من ايشم بس ببر ميلاد قريب يا غمر صلى الله عليه وسلم
أبيد أيكوا باوك بيامي هبي أبو منال كاني مستقبل دو جورا مستقبلي يستا مستقبلي دواي مردو خالد هما وصبر زكاة وظيفي إيوه وظيفي بيغمرانا بيغمران صبري عن قرتوا خلكان بيغي عن دوا خلكان هشيار كردوا توا اگر ما مستا وابزاني وظيفكي اوية او من الله فيري نسيمك او بس تعليما اجنا واجب لسر او ما مستا كما مستايني بيشو من لبير ما مستاي لادي كان معلمي لادي كان من ديان دي قرداخي خمان مبيرة معلمي ديك جمعي شكر ما مستا ليو نبوها امامتي شكر يعني هم معلم بو هم مرشيد بو هم مربي بو تعليم وتربية وظيفة نية أكتب لي ولا من بارا نبي دوامنا كمدرس نعلم ويا مادم بارم نادني أشم طلب كان دسان في نعلم وخم قاز خمسر قاز وبارم ونقلتوا أو بداخوا أو وظيفة معلم نية وظيفة معلم وظيفة في غمرانا أبي خود خوا خواد بيدومنا ألبي خصيبوا بكي ما مصطايا كبو الإسلاماني شهيد بو خوا بلي شهيدي بني سيبكرت حج من عليك لا أو ما مستعد درسي خن بيجوراو أو ما مستعد حمو درسك حمو درسك شرني هذا درس ديني به ما مستعد إنجليزي ما مستعد بيركاري ما مستعد فيزياء ما مستعد أدب أتواني لو درسها فروردبك بس سؤال وجواب أورن فيه بكل بنايا من أو ما مستعد بيني حج ترى بيجلا أو ما مستعد درسي خن بيجوراو خواهي ناسيو او من علي والي اكر بير بكاتوا برساري لي اكر چند شاوت هيا ايو دو كي شاوي بو درس كردي انجا آياتك اي بو خيانوا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين او امو من علي لبردسي توايا براي ما مستاب براي مدرس چيس فرستي كي قوري توب تواني خواهي ان بير بخيتوا تواني فيري قيم وأخلاق يعني كي فيري أوي يعني كي أو من الله دسيباو كي بقري ريزي لي بقري ظلمي لي أنا كا وفايها بيبو دايكو باو كي ما وصايان برايان خوش ويستان أم سردم سردمي عولمي عولم بكردي أو هي زي كهاتو أيوي كنترولي من الله كان ما نكا نزقلتن بسر جيهانا الاستيلاء على العالم إعلاميا فكريا عقليا ثقافيا اقتصاديا لها مريك وعولماء أيوه بتوب قوري أيوه دابرين لدين لأخلاق أجناء جاران هتاكو عولماء نبو منالي إيما كأتون صفوا ما مساك أتوي جوروا أيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طابق كان إن شاء الله سان أنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لما أخريا علماءها ما مسايدا ماو أقلي بخوي نشكا أم كاتت أن باش أبي سلام أيتوا مسلماني أي رسول الله نافرمي لا كلام قبل السلام أم كاتت باش يعني شيء كاك السلام يبكى إن جاب لي أم كاتت باش أما علماء وإلي كردين ما مستامان من ألمان كتشمان كرمان دائرة من هموي كهران شوني أوان كوتوين أجاتي شانا زبكين بعقيدي خمانو لبرو أركي ما مستا زور قرانا وظيفي بيغمرانا أبي عقيدي أو من الله راس كاتو باشا أقر ما مستايا ديقتي يا قتابيكاني خريكي أفعالي خرابن خريكي جندانن خريكي غش وخيانة أين أبي باسي غش وخيانة أنا بمكي أين أبي فيري أخلاقي أنا بمكي لبرو بيناي إنسان بس إيش تبي عقلي بقرة فكري بقرة أخلاقي بقرة عقيدي بقرة برو راس برو إيمان بخوا وبفي غمري خوا إن جاء أو مدرسة أبيتا نور روناكي بو من الله كان ما أبو خوا برايان ما وستايان دايكم أو كان مسؤولية كمان قرانا زوريش كلكم راع وكلكم مسؤول
عن رعيته من لخوم ودس فيها كم بتاخو مقصرين بران بربا تربية من الله كان من تنها بير لجانب دنيا أنا كينو بخواش كل خواب زين من الله كم الحملة معاش باشية نجيب عليك وقرر خو استعمر وإلياته شكرا يا أخوة طبيعي شكرا يا أخوة شليك والله بين خماري شكا أما وزعي أما بشي زرمان أو مليهاته إنا لله وإنا إليه راجعون يا ربي إخوايا عاقبة خير من كي يا ربي إخوايا بخاتي عظمته قوري خد من الله كان من صالح كي يا ربي إخوايا بخاتي عظمته قوري خد أم صالة أم صالي تازي خندنا بريبي لإخلاص بريبي لقرانة وبو أخلاقي برس بريبي لزانست وزانياري بسود بريبي لخير لعلم لزانست لأخلاق لقيم وخمانو ولاتمانو مالو من ألمان يا ربي إخوايا بخاتي عظمته قوري خود عاقبتي بتمنى كان بخير بجيري خوايا مالو من ألمان سلامتك لآفات دين ودنيا خوايا داوال ليكن أو خزاناني كشيشيان هيا أو مالو من ألاني كشيطان فيلي ليكردون بيني أنتيك شوا خوايا أشتان كيتوا خوايا بخاتي قوري خود أمنو أمام جيري توبنا ومالو من ألمان يا ربي خوايا عدالتي اسلام بيني تو ناومان خوايا شفاي همونا خوشكان بدي لدور ولا نزيك يا ربي خوايا توفيق مان بدي واوي امانتي علم تعلم وتعليم زايع نكين خوايا بمان كي تشرا بمان كي تسبب هدايتي دور برمان يا ربي خوايا من الله كان من صالح كي من الله كان من لدز درنشي اللهم امين نبهني الله واياكم من نومة الغافلين وحشرني واياكم تحت راية سيد المرسلين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً.

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.

0: داوای وسیلم لخواب و بکاد شیاوی شفاعتم دبید. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلي بيدالي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي أوي لكاتك جي لبانك دبيت بليت شاتي ددم كخواتاك تنيايو شريكي نيو محمديش بندو روانك راوي خوايا رازيم خوا پروردگارم بيتو محمديش بيغمبرو إسلاميش آيينم بيت او خواهی گوره لگونه هکانی خوش دبید.
1: بی سرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی نیوارو بگویره شهر سلیمانی دورو برید.

0: وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: الصلاة

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلي بيدليت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعة دا خير تلا لنوجكي لمالوا يان لبازار ببستو أوان دبلا أوش كاتيك دبيت اگر کس یک تن دزنیجی کی جوانی گرتو پاشان هاد بومزگو هیچ شته هانی نده بید جگل نویجکا و هیچ مبسته کی نبید بیجگل انجام دانی نویجی جماعت او هر هنگاوی کی کناویتی پلیک پی برز بوتو و گناهی کشی لی بوتو حتا دگات مزگوتکا. اگر چو مزگوتکا اول نویج دایا مادام چاوری نویج کردن گیری دا بید فریشتکانیش بایده پارین وو داوایی لی خوش بونی بوده کن مادم لو کورا دا بید کنوی جیتیا کردوا دلین خوایا بزید پی دا بیتوا خوایا لگناهکانی خوش ببو توبو پشیمانی لیور بگدا بمرجیک آزاری کسی ندا بیو دست نوی جی نشکا بید.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكومن دو رزداري پيروز. پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دستی گرتمو فرموی: سوین بیت بخوا، من توم خوش دوی تو دوا کرم لدوای همون ویجیک دست برداری امن زای نبی. پروردگارا پشتگیرو کمکیم بکل سر سپاس گزاری و بندایتی تو بباشترین و جوانترین شیواز. پشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گراویانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بي هاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگر نیل آنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گوی رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبدالله بن الزبیر رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدويهمون يجك سلامي بداية هوا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بي هاولو خاوني سر جنبو نورو سپاس و ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي گيان پناو پشتگيرو هيزو ده صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكومنديكي ستايشي بي پايان من هيبوتو تاكو تنهايتو بدر صوزي و امكداري دت پرستين گرچي بباوران نيگرانو سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبی گرب یعنیتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كر عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامتا ان النبی صلی اللہ علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامه لپیغمبر خوا و صلی الله علیه و سلم دگیرتو کده فرمی هر کس یک آیه الکرسی لدوای همون یو جکو بخوینه او هجر رگرگ نیله آسی چونه بهشتي جګل مردن نبه پیشو نسائی و طبرانی رحمتی خواین لبی گراویانه تو وعن علی رضی الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا كشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هل كسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا أستو جير پاريزگاري پروردگار حتا نویجه کی دیکه داده پیشوا طبرانی با اسناده کی حسن گرایتیو وعن ابی هریره رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال من سبح فی دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي لبي لپیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دا گیارتا و که فرمویتی هر کسیگ لدوی همون ویجیگ سیوسی جار بله سبحان الله و سیوسی جار الحمدلله بله و سیوسی جار الله اکبر بله و لکو تا همین جار کدبیت صد بله پروردگار تاکو تنهاو به هاولو هاو تایو سر جنبون و سپاس و ستایش هربو او توانای با جیگیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوای لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبه دلي لهر نواجه كي فرض يان سنت دالا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا جيوم ليب و امن زاو دعائي کردو و كمو زيادي تيدا نكردو كده فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گورايلو ملکچو رنوينيم بكا بولاي کردارو رفتارو روشتي چاكو جوان و
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كردني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو، ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

يا من هو القاهر فوق عباده، يا ذا القوة المتين، وفقني في الظاهر والباطن، واجعل التواضع خلقي، والكرم صفتي، والإقبال عليك بغيتي، واجعل لذتي في ذكرك وتلاوة كتابك العظيم. اللهم ارزقني تلاوته ونوره وبركته، وارزقني فهم معناه، وانفع بي عبادك المؤمنين بما علمتني. اللهم اقبل دعائي، ولا تخيب فيك رجائي، أنا العبد الفقير المحتاج إليك، المضطر إلى رحمتك، يا من وسعت رحمته كل شيء، وهو الغني عن كل شيء، يا من ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، أغثني بغوثك واحفظني بحفظك المنيع، ولا تجعلني بدعائك رب شقيا، وأجب دعائي في من أجبت، يا مجيب الدعوات، يا باسط الأرض ورافع السماوات، ابسط لي من فضلك ما يغنيني عمن سواك، وارفع مقتك وغضبك عني في الحياة وبعد الممات. اللهم أشرق أنوار أسمائك على وجهي، ونور بها بصري وقلبي، إنك أنت الله ربي. أستغفرك وأتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. اللهم إني أسألك يا قوي يا عزيز يا معين، بقوتك وعزتك، أن تكون لي عونا ومعينا في أفعالي وفي أقوالي وفي حركاتي وسكناتي وجميع ما أنا فيه من فعل الخير، وأن تدفع عني كل ضرر وطارقة وشدة ونقمة قد استحققتها من غفلتي وذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اكسني لباس التقوى والعافية، وتوجني بنور جلالك وهيبتك، ترد بها أبصار الحاسدين والماكرين. اللهم بحق من لطفت به ووجهته عندك، وجعلت اللطف الخفي تابعا له حيث توجه، أسألك أن توجهني عندك يا لطيف يا رحيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم يا عظيم العفو عمن أساء، يا واسع الجود عند العطاء، يا من بيده الخير والنعماء، يا من بره عم أهل الأرض والسماء، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، برحمتك أستغيث وأنت أرحم الراحمين. يا كثير النعم فلا تعد نعمه، يا عظيم الإحسان فلا يحد إحسانه، يا قديم الإحسان، يا دائم الإحسان، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا منزل الرحمات والخيرات والبركات، يا ذا العرش العظيم،
يا رفيع الدرجات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي ذنوبي كلها، فإنك أنت الله الرؤوف الكريم الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت الغني فأغنني، وأنت الرزاق فارزقني، وأنت المتفضل فتفضل علي، وأنت الكريم فتكرم علي. إلهي، أنا عبدك الضعيف وأنت الله القوي، فأغثني بقوتك يا قوي. اللهم أنت الحي القيوم، قامت بك أمور الدنيا والآخرة، وقامت بك السماوات والأرض، فقوم أموري كلها ولا تكلني إلى أحد سواك. اللهم إن ذنوبي وإن كثرت فإنها لا تقنطني من رحمتك، لأن رحمتك وسعت كل شيء، يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان، فأغثني برحمتك يا رحيم يا رحمن، يا من أسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة ولم ينسني من إحسانه طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا من لطف بي قبل خلقي وبعد خلقي بلطفه الخفي والظاهر، يا من رزقني من حيث أعلم ومن حيث لا أعلم، وساق إلي رزقي في أي مكان كنت، يا من عودني الخير والجميل فلا أنسى خيره. اللهم إني عبد ضعيف ذليل لا طاقة لي بغضبك، فلا تغضب علي. اللهم إني أعوذ بك من غضبك وسخطك وسوء قضائك وشر عبادك، وألتجئ إليك التجاء الضعيف إلى القوي والفقير إلى الغني والذليل إلى العلي. يا من أشرقت بنوره الأكوان، يا من تنزه عن المكان والزمان، يا من احتجب عن الأبصار جلاله ولم يحتجب عن القلوب كماله، يا من إذا ذكرته زال همي وغمي، يا من يعلم حالتي ويسمع شكايتي. إلهي، كم لك من رقائق أفرحت بها عبادك المقربين إليك، وكم لك من حظائر آنست بها المتجردين بين يديك. إلهي، سبق إحسانك وعم إنعامك، يا ذا الطول والإنعام، يا نور السماوات والأرض، نورني بنورك وأدخلني في حفظك. يا مانع امنع عني ظلم الأكدار ووحشة الأغيار وشر ما يجيء بالليل والنهار، بك استجرت وعليك توكلت، وإليك أنبت ورجعت، وفررت من ذنوبي وأهوائي فراري من الوحوش الضارية، ودخلت دار أمنك، فآمن خوفي ولا تخيب رجائي، إليك فزعي والتجائي،
يا عظيم، قد أذهلت العقول عظمته، فهي في حيرة من عظمته. ويا حكيم، قد هدى القلوب بقوله، فهي في هداية من حكمته. يا من تبارك خيره فكل العوالم في بركته، ولا يهمل داعيا يدعوه. إن حركة لساني بدعائك أفرحتني، وأعطار روائح ألطافك روحتني.

0: بناوی خوایی گورو مهربان درود و صلاو لسرجانی پیغمبر عزیز و ماموستا و خوشویست و دلسوزی هموان رحمت و سوز و بزهی خواش با سر ایو و با سر کار و شون کارتان عزیزان و خوشویستانم به یک و گرای نوا برنامه کتان برنامه سرنج با امجر لگل ما بن سرنج لشته کی زور گرینگو هستیار با راز کرنوی تیگش نکان و با عبادت کردن و با کردن بخیری همو کارو کرده و کان هر که تی سرنج من ده لرگی او سرنج دانه و تی دگین مادم تو باوردار بی مادم تو لگل خوا پیامی خوا تی کل بی مادم تو چاوروانی پاداشتی خوایی بی هچی کاریک با خوشت کردوتا با حزی خوشت کردوتا هر دبی به اجر بوتو او خالق لم برنامه سرنجه لگل من با برزانم هر حلالك کل برانبری دا حرامك هبه لگلم با هر حلالك لبرانبری دا حرامك هبه یعنی هر حرامك لبرانبری دا حلالك هبه با کردنی او حلالا او حلال بکی واز لحرام بینی نیت دوا بی بوی ام حلالا کم تا واز لو حرام بینم واتا بکردنی او حلالا تو پاداش داره گری رون تر بیلی خوای بالدست هرچی چی قدغا کرد بی لمرو بکن کپی دا بطری حرام لو لاو کر آسانی بو کردنی کاری کردو بر رگی حلال واتا همو رگی چی حرام رگی چی حلال جی بپالی عداد روات اگر تو بم رگا حلال بروی بو مصلحتی خود بروی بو قازانجی خود بروی بو حزی خود بروی بو خوشی و خوش گذرانی خود بروی مادام بر رگا حلال کدا درویو حرامکش لبردم تا فراهمه همو او رویشتنو کردند با پاداشت با رضامندی خوا با اجر با یاداش دکره بنمونه ام سرنجه ایما که باس یکین الین سرنج با لحرام کان که حلالی لپالایه، لحلال کان که حرامی لپالایه. هر کاتی بوی من ام حلالا کم نامی او حرام بکم. هر کاتی گوازلم حرام اینم ام حلال دکم. توابی ام حلال بو من دبیت چاکا بو من دبیت رضامندی خوا بو من دبیت پاداشتی خوایی. بو ام بابتا پیغمبری عزیز من علیه الصلاة والسلام دید من سرنج من تیروانین من بولای دیمنی که زور هستیار راده چشه چکو تو حزده کم مواله فرموده کان تیب گی که پیغمبر علیه صلاة و سلام ولامی پرسیاری که داوتاوا تیروانینی چی راست کردوتاوا اخی سبرنامه که مباسی سرنجنیه یعنی تیروانین و تیرامان جاری وای تیرامانی چی خرابته پیغمبر ام تیرامانی تو ام تیروانینی تو راست کردوتاوا بوی همیشه لگل جیان لگل فرموده کان جیان لگل پیام که اخوا سرنج حالا کاند بو راز دکاتو کاتی بوش راز دکاتو لزرر و زیانی تویا راسی نکاتو لمصلحت و قازانج و برجواندی تویا راسی دکاتو که امش بشه چی گوره لناردنی نعمتی خواهی بو یعنی پیغمبر که خواهی گوره ناردوتی او نعمته یعنی ناردنی پیغمبر یکی که لو نعمتانی که سرنج حلکانی با راس کردینه تو که تیروانین حلکانی با درس کردینه تو یکی لو فرمودانه که پیغمبر علیه الصلاة والسلام لم دیمنه تو بیهن پیرچاوی خود که ابو ذر غفاری رضا و رحمتی خواهی لیبه که دفرمه هندیک لحاولان تو تبینیب که آیا هاولان تیرامانی باشن نبوا؟ نه. لتیرامانه که یعنی جاریوه ام تیرامانه تیرامانی یک بوا بتیگیشنی اوانوا بوا بس پیغمبر خواه فرمیتی جگل لمی ایو ام پا امشی هیا یا جاریوه فرمیتی اما نارونه اگل یرا بوسین مثلا نمونه یک بینینو راز کردنوی تیرامانه کان لبواری عبادتا روز یک سیکس بیک و دادنیشن لهاولانی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ام تیرامانه بو تو گرینگه لحوالانی پیغمبر سیک از داده نیشن به یکاوه بیر لچی دکنوه سرنج لچی دادن سرنج لجانی پیغمبر دادن علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه دەبینم پێغمبەرە ڕۆژانە قورآانی وەدادە بەزێ هیچ گومانێکیان لە ڕاستێتی و دروستێتی ئەم نییە کە لە لانی خواوە هاتوو هیچ گومانێکیان لەوە نییە کە ئەم پێغمبەرە خدا لە گوناهەکانی خۆش بۆ و هەر بە مردنی بەهشتا هیچ گومانێکیان لەمە نەبوو کەواتە گومانیان لە ڕاستێتی و دروستێتی و دینداریتی پێغمبەر نەبووە بەڵام سەرنجیان لە چی داوە دانیشتن وتیان باشە ئێمە ئەم پێغمبەرە دەبینین ئەم هەموو جیهاد و تێکۆشان و خەمخواردنی خەڵکی و گەیاندنی دینی خوا و تەنانەت تا ئاستێک کە خوا لە وەسفیدا دەفەرمێ کە تۆ ئەی پێغەمبەری خوا یانی خەریکە خۆت بە هیلاک دەبێ بۆی ئەم خەڵکە موسڵمان بێ ئەم خەڵکە دیندار بێ لە هەمان کاتا کاتێ دەبینن لە عیبادەتەکانە لە پێش ئەمانیشەوەیە شەونێژی نافەوتێ دوو شەمان و پێنج شەمان بە ڕۆژوو بوونی وەکو ئەوان جیهاد دەکا ماڵێکی دەست دەکەوێ دەیبەخشێ تەمەنی لە خزمەتی ئەم خەڵکایە ئەوەندە بە پێوە دەوەسێ لە نوێژە قاچەکانی هەڵاوساوە ئەم دیمەنە ئەم سەرنجی ئەمان وتیان بێ وەڵای پێغەمبەرێک بەم هەموو لێخۆشبوونی خواییەوە ئەمە عیبادەتی بێ بەخوا ئێمە هەر دیندار نین ئێمە ئەم دینداریەمان بەڕاستی دینداری چی کاڵە بۆیە وعد بێ یەکیان وتی تر وعد بێ من بە حەیاتی ڕۆژێک نەبێ بە ڕۆژوو نەبم هەموو ڕۆژێ بێ هەر بە ڕۆژوو بێت تاکە دینداری وەکۆم ئێمە نابێت ئەویتریان وتی ئیتر وعد بێ قەت شەو نەخەوم هەتا بانی خەری شەو نوێژ بم ئەویتریان وتی وەڵاهی ئەم مەسلەی خێزان و ئافرەت و ئەمانە وای لە ئێمە کردووە ئیتر وعد بێ من هەرژن ناهێنم بۆی دیندارێکی باش بین پێغەمبەر وا بێ ئێمە چی بۆ ئەم مەبەستە بڕێک بیریان کرد وتیان بۆ نەچین بۆ خزمەتی پێغەمبەر عەلەیهی سڵات و سەلام ئەمەی خۆمانی پێ بگەینی بەڕاستی ئمە دیندارێکی باشە ئەم دینداری ئمە زۆر مهمە کاتە چوونە خزمەتی پێغەمبەر عەلەیهی سڵات و سەلام باسی خۆیانیان کرد کە عەلەساس ئێمە سەرنجمان لە تۆ داوە تو ئاوا و دینداریەکی وا باش دەکەی خۆمان بە بێ دین و یان بە کەم دین هاتە بەرچاو بۆیە ئەم بڕیارەمان داوە من ئەم بڕیارە ئیتر هەر بە ڕۆژوو بم من ئەم بڕیارە ئیتر هەر شەو نوێژ کەم منیش ئەم بڕیارە ئیتر ژن نەهێنم پێغەمبەری خواش عەلەیهی سەلاتو وەسەلام ڕەحمەتە لیلعالەمین ئەم تێڕوانینەی بۆ ڕاستکردنەوە دینداری وا نییە سەرنجتان بۆ ئەمە ڕادەچێشم ئەمەی ئێوە سەرنجتان بۆ من ڕاکێشاوە کەوا ئەزانن ئەم تێڕامانتان هەیە نەخێر من خێزانی شەهێنم و شەویش دەخەوم و بە ڕۆژوش دەبم و بە ڕۆژوش نابم بەڵام دینداری وان نییە بەڕێزەکەی من سەرنجیانی ڕاستەوە کرد هەڵەکەیانی بۆ ڕاستەوە کرد بۆیە هەمیشە پێغەمبەری ئازیزمان لە ڕاستکردنەوەی سەرنجەکانە بۆیە ئەمەی کێ بوو لە سەرنجەکان لە پاڵ ئەوەیە ئەمەی کە مەبەستم بوو بینەوە ئەو دیوی کەوانەکە کە ئەبوو زەڕی غەفاری ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێبێ دەفەرمێ هەندێک لە هاوڵان لە ئەسحابی ڕەسوولی الله سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم وتیان ئەی پێغەمبەری خوا ذهب أهل الدثور بالأجور أمان ترانيني شان بو دولة منكان بجوري كي تربو وتان إما كلا دولة منكان دروانين سرنج لدولة منكان ددين أوان همو باداش ينبو خوان بردوا يصلون كما نصلي وكو إما نيوجكا إما چون نيوجكين أمان جي نيوجكا ويصومون كما نصوم إما چون بروجو دبن أمان جان بروجو دبن ويتصدقون بفضول أموالهم لە پشتی ئێمەەوە زیاتر لە ئێمە خوا کە ماڵی پێداون بەو ماڵی خۆیان سەدەقە و چاکە دەکەن ئێمە ئەوەیانمان بۆ ناکری سەرنجیان بۆ دەوڵەمەنەکان ئاها بوو نوێژ وەکو ئێمە نوێژەکەن ڕۆژوو وەکو ئێمە بە ڕۆژوو دەبن ئەوان زیاتریان هەیە ماڵەکانیان دەخەنە خزمەتی دینداریە و لە ماڵەکانیان دەبەخشن پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلاتو وەسەلام سەرنجیانی ڕاکێشا ولاي ام قصي فرمويتي اوليس قد جعل الله لكم ما تصد يعني تصدقون ايه ايوا خوي يورا كاري شي بو نكردون ايوا بو تان صدقه بكن يا كار اساني شي بو نكردون الرز شاري شي صدقه ايوي نكردو چون اما مال ما ني صدقه بكن اخري ما هيچ معنی بشي بكن بصدقه پیغمبري خوا سرنجي راشيشان فرموي إن لكم بكل تسبيحة صدقة بهمو سبحان الله وتو صدقيك وكل تكبيرة صدقة بهمو الله أكبرك صدقة وكل تحميدة صدقة بهمو الحمد لله يك صدقه وكل تهليلة صدقة يعني وكل يعني بكلي بهمو أو أنت تدخلنيته هذه كببي عبارتك وكل تهليلة صدقة بهمو لا إله إلا الله يك صدقة وأمر بمعروف صدقة هر كاريك فرمان كي بچاكيك أو برد اللابلوي أو دار اللابلوي تو أم چاكيبك تو وازلم خرابي بينا والنهي عن منكر صدقة ريجري وبرجري لهر خرابيك چي بدمتا چي بدستا چي بدلتا منكريك تخوج ناوي رقل لمنكريك نبدز دتواني لايبري نبدم دتواني قصبوكي بلكو بدل أم منكرو أهلي منكرش رقل ليتي بهي جوريكش بشتيواني ناكي آخر برزة كم ليرا كواني بكينو ألي من بخوار رقم لظالمة رقم لظالمة بلام لولا وسيري كي كارو كردو وكي خزمت بو ظالماكا دبي وانيا كمن لدلا رقم لي بو خوش النبيست حتشي كارم هي نابي بسيتا برجوان دي اوه اخطو دلي من ظالم خوشناي وفرمان بچاكا وبرقري لخراباكا مو من وازم لخرابا هي ناو خراب بلام لولا و قسيتو كاريتو هلسوكوتيتو سلوكياتيتو جوليتو لخزمتي ظالمك دايا ايو تو فرمانت با خرابه کرد پشتیوانی خرابه بوی جا پیغمبری خواه فرموی همو امانه اما گشتی بوی و صدقه نیه تو سریم سرنجب که سریم تیبینی جوانب که امان وین زانی بس پاردان صدقه بلان بو زانی ریتان کسی اک پاری هبی و بلی ولا من با پار صدقه ناکم با ذکر و تسبیحات صدقه کم او نه چون که توشتی بشتی که تر پیتا کری تو بپارکه صدقه بکه بمانه بیالو بو هجاره کن خو اگر بپارکش دیکی و بمشهر دیکی فضلشی خواهیه بس تو نابه دولمنی وکو فقیرکه بتسبیحات و تهلیلات صدقه بکی ابی بپارکه صدقه بکی صدقی تو بتهلیلات و تسبیحات و سبحان الله والحمد لله و لهمان که تا پارشت هیو نایکی خیرکی تو ناگه بهی فقیرکه چونکه فقیرکه نیتی پارکه بکه عمل بریاواکه بس تو لبری امک شتیشی گورتر دیه چکا صدقی تو مالی خلق آودانکاتو دلی خلق خوشکا بر جواندی خلق بر هم دهینی زور شتی ترکا جا اوی که گرینگا لسرنجکا لیره لگلم من پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرموی وفی بضع احدیکم صدقه شتی اکی زور سرنج راچیشی صحابکان زور سرنجانی راچیشا فرموی کاتیگ ایوه لگل هاوسر کانتان بضع یعنی دروز بون لگل خیزانه کانتان کاتی لگل هاوسر حلال کانتان دروز دبن خوا اواشی بصدقه بو نوسی و نوبوتان دنوسی سیدی که چون که ام سرنج زور نوی بولایان اما زور سرنج یعنی راششا هیکسر صحابه که تا پرسیار کردن بجور یک فرموی ارائیتم طبعا قالو یا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ يا أبي بيغمر إخوة يعني چي لدروز بونو نزيق بونا ويهاب سركاني خوامانا إما أجر ما عنده سكي خو إما بو خوشي خوامانو لبرخواني أماكي آخر خو فعلا تو إسان نانو تخوار لبرخوانا نخوار بو من نانو مخوار أخوم لبرخوانا أخو أو خوم لبرخوانا أخو أو ناخوم بو خوم تو نيما بو خوم برسيما کاتی تو لگل هاوسر تا نزیبونو خوتو بو خوشی و لذتی خوتو خو صحابکان حقیقتی هنوود شتیشی نابجی هن نوود سرنجکان زور لشوینی خوی آیتی یعنی چی من بخوم بخوم و بیکم با اجر بخوم بخوم و بیکم با اجر یا من امجله خو لبر خو لبری ناکم والا بخوم نبری کم بس مادام بپاره حلال کریمو بو مجلس و شینی حرام بکاری ناهن مو فیزو تکبر و دعیه پیوناکم و دموی دیمن و سیمایی که مسلمانانی جان نشانی تو بدم بو من دبی با اجر چون که عادات کان دبی با عبادت با پینیتی پاک اونیا پیمان دفرمی کاتی و چون بو مزگود با تابتی لروجی هینیا بو نیخوش لخود کام جلی پاک و جوان تا اول برکا به همینی بچو بوی بوی دیمنی ام جماوری نامزگو دیمنی چی جوانو کشخو راقی بی بوی پید دلیب چی بناو او قرباغیانا شتی بون خوشی ناخوش مخو باجلی بون بون ناخوشت تنان گوروی یا پیلاو یا اوشتانی بونی هي حتی پیازو سیرو مخو بو دیمنی مجلس جوانکا ناشرن نکید خو امانه بو خود دی خوې یخو پیازش بو خود دی خوې کچی بو بتاوان سیرش بو خود دی خوې کچی بو بتاوان جلی کی بون ناخوش عرقاویج لبرکدو خو بو خود لبرکدو کچی دبه بتاوان چونکه دیمنکا یا درنجامکی ناشرنه ای بوچی امی امان فرمویان ای پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام ایما او شهوت بو خومانه بو آرزی خومانه بو لذتی خومانه آیا بو من دبی پپاداش دیسان پیغمبری خوا او سرنجی راست و کردن او سرنجی بو هنانو پرسیاری کلیه کردن سیری ام براول کردنب که فرموي أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر أجر أو شهوتتان هاوتمان هر حراميك لبران بريا تشيبو حلالك دبي بأجر أسرتا ولا بيشتانا فرموي آية أم لزتي تو أم جماعي تو أجر لا حراما بي نابي بتاوان بوت أجر لقلنا محرميك بي كحلالي يا خزاني خودني نابي بتاوان بوت وتان بيغما وتان بالي فرمي فكذلك اذا وضعها في حلال كان له اجر امام مسلم دجرد فرمي كواته هر امج ما دام او شهوه لحلال جيب جيدك به دبي باجر بوتو ملاحظه ده فرمون شن جرين جسيري ام سرنجك سرنجي ام بوهمو حلال كان كديكين ما دام حرامك هي وناجن وحرامك حلالك بو خوشی خومن، بو لذتی خومن، بو جوانی خومن، بو دیمنی خومن، بلام پاداشی لپالایه. سیری و سرنج جوانه بکن. سرنجتان بوی بر برای بر رزی من، خوشکی عزیزی من، بقدر و بر رزکان. هر کاتیک، هر حلالیتان کرد، بلی خواه منم حلالاکم بوی حرامکن نکم. تنانت پیغمبر جان علیه صلی اللہ علیه وسلم فرمیده که فرمی. هر کسیگ لشوینی که آفرتی چی محرمی بینی، چاوی لیلا دا لبر خاطری اوی که حرام و خوابی خوش نیا خواه لی اینی چرکساتا حلاوتی که خاط دل یوانه چون کوچکی که همین بخواه شیر نیا او حلاوتی که خاط دل یوانه هر او دقا و اجرکا جگل اوی قیامتی چون که لهر حلالی که دیکی مادم دبینی حرامی که یولی خواه من حلالا کم بویو حرامه نبی او خواه ام حلالا شد بودکا بپاداشت کلکاتی که با لذتی خود، با تامی خود، با چرجی خود، با جوانی خود، با پیداویسی کانی خود. یعنی تو لبینه و تا ایوارده چی با ایشوکار و کسبی، با پیدا کنی دو دینار. مادم حرامی که تو او حرامه ناکی، دکنی هر او کاری تو لشوین یکی تر، لدوکان یکی تر، مثلا لمعامله یکی تر، اگر او بکی دیان قاطی او دستکی مادم حرامه، علی خواه من بم حلاله کما، دل نیابه و هم با اجر بوده نسره هم با برکاتی چی خواهی چون که جاری واهی اما ریبا من هی و معامله حرام من هی اگر بم جوری بی که رمی قازان چی کم دست که بی بلان باو جوری تون او جار که وکاله جاری و عباس یکی تو لمشروعی که لدزگاهی که لشونی چی کاری چی خیر و خزمت با پیامی خواهی ازانی همو امانت دبی با اجر با پارو پور یک شد هبه بلان مادم حرام یکی تو لبرخواه ناچی بو حرامه اما دبی بو اجر خو من بو پاری خوشم و بو سر بو بخیو کرنی مالو خانوالی خوشم اما کم کواتا سرجی ام جارمان لپال هر حرام یکا حلال یکا بو تو حلال کد کر بوی توش حرامه که نبی بلای حلال کاتی ناچی بو حرامه که لبرخواه ام حلالا بو خوتا بو لذتی خوشتا بلان دبی با اجر بود خواهی گوره ایو بپارزی محفوظ تان بکن لبالالاتان دا خواهی گوره همو کارو کرده وکان من بپاداشت بایداشت بکن و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: رادوی محراب دنگیک با بانگوازی پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر

جاءكم رجاءكم او كتابيانا وكو عقليتي يعني اواي بيدك نوا ابي بزان كمكتب يعني نفسيه غورينيش دواروش كتو اتشيتنا وملته جيجت كيو رجت كيو لكي ملته محل اعراب تشيه تو هاي لكي ملته داوا كارم لو خوي غورا اي وشو همو لا يكون موفقا بويك خدمتكاري علم الزانس بن شونكاتي غورترين عبادته وصالي نوي خندتا هم نسال مبارك به ودعاي توفيقكم وداوا كارم لخوي غوي لبرنا وجوانا كان خوي ما مسكر ما موفقا كتابي كان من توفيق با بويك يرايل ما مسكر يمكن و دواکانم لخوای گورم مسئولین من اوانی که اداره ولات من کن زیاتر و زیاتر کوشش کن هول بن عقل و جیری و سیاستی خویان صرف کن بوی که خدمت به تربیه و تعلیمی ولات کمام کن چکاتی هر ملتی تربیه و تعلیمی لپیش او بو او ولاتی انها لپیش او خوای گورم دست به عقل و جیری اوانی شو بگره هتاو کو به زیاتر و زیاتر لسالان زیاتر خدمتکاری علم و قلم بن آمین والحمد لله رب العالمین والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. عبد الله كري عمري كري عاص رزاي خوان ليبت جويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم كفرميتي اگر يوتان لبانك بيجبو او چي دليت اي وشوابلن انجا صلاوات لسر من بدن چون كاوي صلاوات لسر من بدات خواي قور الدجار صلاواتي لسر دداد انجا داواي بلو پايي برزم بو بكن لخوا او بلا برزا بليك لبهشتا دست كزنا كويد يك بند لبندكاني خوانا بيد داوا كارم او بندهش من بم اوي داواي وسيلم لخوابو بكات شياوي شفاعتم دبيت. عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلي بيدالي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي أوي لكاتك جوي لبانك دبيت بليت شاتي ددمك خواتاك تنيايو شريكي نيو محمديش بندو روانك راوي خوايا رازيم خوا پروردگارم بيتو محمديش بيغمبرو اسلاميش آيينم بيت او خواي قول لقناه كاني خوش دبيت.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلي بيدليت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعة دا خيرتل لنيجكي لماغلوة يان لبازار ببستو أون دبلة أوش كاتيك دبيت اگر کسیك تان دزنيجي كي جواني گرتو پاشان هاد بومزگو هيتش تيهاني ندا بيت جگل لنيجكا و هيتش مبستي كي نبيت بيجگل انجام داني نيجي جماعت او هر هنگاوي كي كناويتي بليك بي برز بوتوو گناهي كشي لي بوتوو حتى دقات مزگوتكا اگر چوا مزگوتكا اولا نيج دايا ما دام چاوري نيج کردن جيري دابيت فريشتكانيش بويدا پارين وو داواي لي خوشبوني بودكن ما دام لو كورا دابيت كنويجي تيا کردوا دالين خوايا بزايد في دابيتوا خوايا لقناها كاني خوش ببو توبو بشيماني ليور بقدا بمرجيك آزاري كسي ندابيو دس نوجي نشكابي.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي والباني بسندك صحيح جرابيانته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: فروردقار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سباز غزاريبو أوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگر نيه لآنه يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و کسيش ديه بتواني بي بخشي گر تو رگرو بربست بويت. خواهي گيان توي دولمندي بتواناو هج دولمندو بتوانا يگنيا مگر گيرايلو ملکشي با تو بنويني. ام فرموده متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سرجمبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با دلسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمجتي إما بشوا مسلم أحمد أبو داود نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعنتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خوين لبي دلي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمانی پیدام لدوی همون ویجیک قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بخوینم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لبه گرابیان تو و ابن حبان بصححی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتا أبي أمامة لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هركسيك آية الكرسي لدواي همون يجاكو بخويني أوا هجر رقريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن نبي بشوى نسائي طبراني رحمتي خوين لبي قرابيانته وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خوين لبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقيارتوا كدا فرمي هركسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقومان دشتا استو جير پاريزگاري پروردگار حتى نويجيكي دي كداده پشوا طبراني با اسنادكي حسن جرايتوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رزي خواي لبي لبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيارت وكافرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي سيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجيه قياندني همو وستيكي هيا اوه خواي گورو پروردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گرب اندازي كفي سر درياش وهابي پیشوا مسلم رحمتي خواي لبي گراويتيوه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رزي خواي لبي دلي لهر نواجهكي فرز يان سنة دالة بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا جيوم ليب وأمن زاو دعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پر وردقالا لسرجم قناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گیرایلو ملکچو رینوینیم بکا بولای کردار و رفتار و روشتی چاکو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زياني فيري وشكاني دكرت باچشني في الكردين وسين بومنالان للاين ما مصايانا وو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دا گرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فیتنو آشوبی دنیاو سزاو اشکنجی نو گر پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

تخمیسی ماموستا ملا مصطفى عاسی پیرو افتادو ضعیفم ناتواو هم علیل بی زخیری ذاتی تقوا بی نواو هم رزیل بلکو روحی فخری عالم حرمتی ذاتی خلیل جد بلطفک یا الهی من له زاد قلیل مفلس بالصدق يأتي عند بابك يا جليل قرتشي من بدكار وبدخوم توي خدا وندي الرحيم التجام هنا يا قابيد يا غفور يا رحيم سائلم هاتوم درقت يا غني يا كريم ذنبه ذنب عظيم فاغفر الذنب العظيم إنني شخص غريب مذنب عبد ذليل بيكسو مفتون عاجز ولا حجري برخمة روم للسفري رحمة تكرت هيج أميديكم نما دستو تشاوم وابلند كرت يا إلهي بو سما قل لناري إبردي يا ربي في حق كما قلت قل يا نار كوني أنت في حق الخليل وادلي قرتون بجاري قسوتي بغز حسد قرنك محوي لسردل قل هو الله أحد هرد بي غرقي عذاب من لدوزخ تا أبد قال يا ربي ذنوبي مثل رمل لا يعد فاعف عني كل ذنب فاصفح الصفح الجميل لشكري غم دوري دامو ريم نما وبو سرور ظلمتي غفلت بجاري لينهشتم زر نور هر أتوي شافي حقيقيو عالمي ما في الصدور أنت شافي أنت كافي في مهمات الأمور أنت ربي أنت حسبي أنت لي نعم الوكيل من كهرتشن روسياهم برقناه هم لئيم خد بخد فرمول قرآن إنني رب الرحيم ولتم داوايا يا رب حر جنات النعيم ربي هب لي كنف فضل أنت وهاب كريم أعطني ما في ضميري دلني خير الدليل يا قجير بون بجاري بيري وبيطاقتي بو النتيجة عمري قنجي مسستي وبيطاعتي أي خدايا توي طبيبو دافعي هر آفتي عافني من كل داء واقض عني حاجتي أن لي قلبا سقيما أنت من تشفي العليل مبتلابو ضلب غفلت برشقاق برخلاف توببي أمجى إلهي بيدرو لافو غزاف ريم بدأ تابي ممالد يعني كعبة بو طواف هب لنا ملكا كبيرا نجنا مما نخاف ربنا إذ أنت قاض والمنادى جبرائيل قلبي داقرت بجاري ظلمتي تولي أمل بحياب قد نترسام هيج لشمشيري أجل روم نكرد ري سعادة بيك من نعم البدل كيف حالي يا إلهي ليس لي خير العمل سوء أعمالي كثير زاد طاعاتي قليل حزرتي قابس أواهات عاصية بو قبض روح شي بسرهات أهل شوكة صاحبي فتح فتوح كوافحوا لي علم ديني دانري متنوش روح
أين موسى؟ أين عيسى؟ أين آدم؟ أين نوح؟ أنت يا صديقي عاصي تب إلى مولى الجليل.

0: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. یا ربی لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. خوش ويساني الراديو محراب لهر شوين كان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بخوش حالي وجاركي تريج دينا وخزمتان وفيش كشكني برنامه راسا وخوكتان برنامه برسيارة كان إيوه. لهمو سرتاي برنامه كان عرستانكين وعقاداتانكين وكبرنامه كان راسا وخوي وبيون ديبا برستان وهي ان شاء الله ايوش كم ترخمب من لپیوندی کانو لپرسیارو بوچونه کانو اویکا ایبینین لچوا دورمانا برشوازی پرسیار یارون کنوا فرصت یکلم در فتالم ساعتا لکنالا کن خوتان کنالی رادیو محراب ان شاء الله لمین بلا پیروزوا بخشی بکینو بیگینینا براین خوشکان من تا خوای گورا ایمیش و آوانیش بهرمند بکال جر سایی رحمتی خوی. خوشویستان تا اوقاتی پیوندی کانی برستانی باسیکم لگلالا بو اویش تأمل کردن و بیر کنویک لخزمتی ام آیتی قرآنی پیروس که باس لقوامی انسانکا لسر چی لسر شایتی لسر عدالت. خوی جل جلالو ده فرمیت يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. اما آیتیک کل آیت محکم کان و عتا هیچ جگل تفسیر کنورون کنواي راست و خوب باس ل مسئله کی گرنگ که خطاب کنید اکر روی ل ایمان دارانه فرمیا ایوه الذين آمنوا لیر دعوت چه فرمی کونو قوامین بالقسطی ایکل فسینا فرمی آماده با حادثه کی لو پیش بکه پیغمبر خوای گوره به پیغمبری فرمو ولا تکن للخائنین خصیما. بابتی که وقتی خوی لبای که کسی که منافقو دزیه که کردو ویستوی تی دزیه که بسوی بسر مالی که جولکه و دلیلکانی شوار رخستو که لمالی اوانای بای که لو زمانه ارشتری بو اشتی که و بو اثری بو بلام که دزیه که کردو او پشتی که دزیویتی چوه لمالی دروسی که دایناو و وای دایناو که لو مالو که دزیویتی و او مالی تر بلا پینو تو اما دزیویتی و مشتی که لناویه های والحاصل ظاهرن که دزیویتی که لمالی کابره جوله که اگیرد ام کابرهش منافقهش کردویتی ام فقیره بله چی مالکه ویو شاهیدی که نیو خواهی گوره آیتی نردخواره و که به پیغمبری فرمو ولا تکن لی خائنین خصیم اخه اما انا خائنو درو زنن پشتیوانیان مکه درو اکن و خواهی گوره فضحی کر که کابره جولکه رازگو بوا و بلکو ام کسی که منافق بو اما دروی کدو و چتکه لسر او حکم شرعی کلسر او جبه جکر لدوای اما فرمون زانه فرمو اما آیت کاتو تخواره فرمیتی ایوه الذین آمنو كونوا قوامين بالقسط. قوام صيغة مبالغة يعني زور راوستاوبن متشدد بن لامدا لسر عدالة. دلني أخان فرمو لا
2: يفرمو
1: بس اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. فرمو
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
1: اله وصحبه اجمعين. بس خوشي لجناب اشتكيت بو بيوندي يا كم الدس خوش به
2: ماشي
1: فاهمه بس خيره برسياره كان كنا وخلقيت لسر خد به
2: نعم بله فهم. این
1: شاید
2: بوانگ
1: باشه تابیدون. آما فجع این شو زوری عنیه. دلخوشم رخواه بزرگی. آما این دلخوشی کمتیه. نه زن. لخواه بزرگی. لخواه قرآن هم.
2: اما یک. لخواه بزرگی. لخواه دلخوش
1: که لخزمتی قرآن هم. بله بله. مرادی موشه. تیل دلخواه. لها شو دیده. ما موشه یعنی. اگه نه قرآن خواندن دروز نیه.
2: لازم نیست گندزی نه. لکه جیم دو ساعت از نامم.
1: دوای او ولام تدم او اکنون با ولامی با یوگر کن.
2: مامه.
1: دوای ولام تدم رادیو کو جیم لیه با لاتیه گشت. باشه. بله.
2: او باشه ما سوت تبانیا. زودی دانیا نه ایوان.
1: ام دانه دا دلوقتي كيش واقع بس اسي بابا
2: يتقلبي
1: بوانا ما هو تقل
2: دي همي شد نتشد وخواه هيتش حالي نبو نوزي تقل تقل اما
1: تقل انا حرصو خابه لديك جاواني
2: ايه تشي ليبكين ايه دل ريشا اول تقل
1: انشي ملويني اوالو خواه سيجان دسو خوش بس دسو خوش بس تيجي اشتبقال لقلبي خواه کاغ نوزا فرمو
3: آموز آجان سلام علیکم
1: علیکم السلام کاغ نوزا دی برس
3: آموز آجان والا من تنا کهشت پان بر رون کرنوه که لسر ایشی تاکسی
1: رون کرنو
3: پیارم لیا کدوی پیارکم لیا کدوی پیشتر جوابکه امان کدو بس داغکانی پیشو دیل هان دی بلا جوان لماموزا بوا
1: بله
3: ایکی پیاری کدوی باس ایشی تاکسی کردو اگر ایکی سر خوش تر خواد
1: بله
3: جایز ده باز یه مال آلمانی این آلمانی هم میشه ما ایشکه که امش با اون لاینه
1: کره بله لسلیمانی و کابره ای که سرخوش و یه سرخ آیا دروسه یعن اواب فرم
3: باز اوی یه ماموستا اما یه مال بلن آلمانی هم سرکه من اواقه تو آنی که امش دیل ایتین با اون لاینه
1: بله
3: یعنی من یکی دست می را بگیرم سری بخم الا با اون لعینه چما دوایا
1: وایا
3: اکا چما دوایا
1: بله بله دعوه کرنم بله
3: بله اگه سر خوش به کشی تیه بگیرم شونی خوی
1: والا هم تا دین و کاغ نوزاد بسر چاو
3: جزاک الله خیر هم
1: سر بزر برزی چاو کمی والا همی امدو پرسیاری امدو برا برا خوشکو برا برزه بینو که دلیا خان پرسیاری که کرد پرسیاره کشی ورده آیا افراد لسوری مانگانه اتوانه قرآن خوانه؟ تنها زنان اجازه کن داو بو افرادانی که مدرسان ماموستان لمکتبکان و درسی دین یعنه ولو کاتا که سوری مانگانه کش بیو درسه که او بین اکره امو مانگه بله من امرو مانگه لسوری مانگه درسه که لانه حفته روش لحفته یک روش بی لو کاتا بنیتی تعلیم بنیتی قرآن خوانه نایلیت پیان او درسته و دست نایشه لمصحفه که یا کتابی کچکان لات سوری مانگانه خو نکره بله ولی ما وسا در سی دینه که من باز مکه من ات سوری مانگانه می اچمه درو اما نکره چون که مشته که پیوندی شخصی بخوی انوه بو افرم لم حالتا ریگه دراو با ما وستاو با قتابی که احراج نبن بلا اگر ما وستایک اچه وانه علی تو بخو بخشی لشه که قرآن علی تو یا داده اگه چه قرآن خوینه لکاتی سوری مانگانه که بانه چن قرآن خوینه که را گرد و او خوشکانیش که قرآن خوینن لکاتی سوری مانگانه که با ختم قرآن نکن قرآن که بخنه اولا و ندست کهش لتزکا و نیشتک بلکه هر قرآن خوان نکهش نکات الا مگر بنیتی ذکر وکو چون سوار سیاره ابی علیه سبحانه الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا الى ربنا لمنقلبون خواه ما آیتی قرآن یا علی بسم الله الرحمن الرحیم خواه قرآن بشه آیتی قرآن بسم الله الرحمن الرحیم بنیتی قرآن که نهلی بنیتی دعا بیلید بوی درسته بلام غیری اوه نخی لقرآن خوان نوا دور کون نوا و ذیکر بکن تاو کو کاتی نبی برزان و خوشویستان باسی چقلی که چقل دعبای کو که ابی ایم اوانی که لدرویشان خویان حیوانکانی پارزن قلو قالزکانی برالانکن و کاتی چقلی که گربیت بزنی جاری دوان زیان پی اگینی اتوانی بیشی کجی بلام با عزید نی کجی عذابی ندی سزای ندی اما بی کجی کجی درسته چون که زیانی پی اگینه بلام تابو کری مالکه خود قایم که خواهی گوره مولا یک من موفق کرد انشاءالله هدایت من بدات با سر ام برنامه خواه لنابرکی کرتاو دەگەڕێن وە خزمەت.
0: بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست، ئەم بەرنامەیە لە ئێستادا دووبارەیەت کایە ئاگادار بن. کاتی ڕاستەخۆی بەرنامەکە ڕۆژانی یەکشەممە، سێشەممە، پێنجشەممان دەبێت. کاتژمێر 10:11 سەر لە بەیانی. لەو کاتانەدا دەتوانن پەیوەندی بکەن. برنامەی پرسیارەکانی ئێوە بە سپۆنسەری کۆمپانیای سیرین بۆ گەشتی ماڵی خوا و حەج و عەمرە پێشکەشتان دەکرێت. برنامەی پرسیارەکانی ئێوە.
1: بەڕێزان و خۆشەویستان دێینەوە سەر وەڵامی کاگنەوزادی بەڕێز لە ئەڵمانیاوە، دیارە وڵاتی کە لە وڵاتە بێگانەکان ئەحکامە شەریعەکانی جیاوازترە لەگەڵ ئێمە، چونکە وڵاتێکی ئیسلام نییە. ئایا سەرخۆش سەرخەیت دروستە یان؟ لە ئەڵمانیا بی، لێرە بی، لێ شوێنێکە بی. دایکی محەممەد فەرموو.
4: سلام علیکم.
1: علیکم السلام و رحمت الله.
4: باشین ئەڵستای گەندە خۆشی دەکەم، خوای گەورە پاداشتی خێرێ بێت ئینشاءەڵڵا.
1: ئێمەش دەست خۆشی لە جەناب دەکەین. سەرکەوتو بیەخوا.
4: مامۆستا بێز ئەحمەد، ئەگەر زەکات دەرکەی لە حەیوان و ئاژەڵ بۆ نمونە، ئایا ئەو بە گۆشتی بڵێن بۆ نمونە تۆ زەکات دەرەکەی لە حەیوانەکە، ئایا گۆشتەکەی بۆ نمونە سەری بڕۆ گۆشتەکەی تەزدەیکەی بەسەر فەقیر و هەژارە، یاخود تەنها دی بە فەقیرێت یان بیکەی بە پارە بیبێ، ئێمە چۆن چۆنە بێ زەحمەت.
1: بەسەر چاو بۆ ڕوو نەکەین ئینشاءەڵڵا.
4: جا
1: ئایا تۆ کەسێکی سەرخۆش سەرکەی دروستە یا دروست نییە؟ ئەمە پرسیارەکەی. لە وڵاتی خۆشمانە ئەچێت سەر جادە کەسی دەسی لێ ڕاگرێ، یا ئۆنلاین بان یەکنیسە مەسەن لە سلێمانی شەروایە وکو ئەوروپای لیاتووە، لەو شقە بەرزەکانای تەلەفونەکا فڵان کەس بێ بۆ شقەکەمان، کاکردەی کابرایەتە دەر و سەرخۆش. ئایا تۆ دروستە کابرای سەرخۆش سەرخەی یا دروست نییە؟ ئەمە پرسیارەکەی. هەندێک تەحەرروزەکەن، خۆیانە پارێزن، ئەڵێ نەخی نابێت سەریخی بۆ چکە ئیعانە بە مەعسیەتە، و تازە و مەعسیەتەکەی کردو برا. ئیعانە بە مەعسیەتی چی؟ ئیعانە بە مەعسیەت کاتێکە کە ئەو کەسە سوار تەکسیەکە بوو بڕیت بێ فڵان کەس، من ئەچم بۆ ئەو نادیە، ئەمەوێت چم مەشروب خۆمەوە بم گەیەنە، ئەمە تۆ لەم کاتە ئاتوانی بڵێ وەڵا براکەم من ناکەی، یا بم بە بۆ ئەو شوێنە ئەچم لەوێ قومار ئەکەم، کاکە ناتکەی، یا بم گەێنە بۆ ئەو شوێنە ئەچم لەوێ قەتعی سیلەی ڕەحمەکەم. ئیعانە بە مەعسیەت لەمایە کە بزانی پێی نایبیت، بەڵام کەسە کاتوەتە دەر و مەعسیەتەکەی کردووە، یا ئەڕوا بۆ جێگەکە و ناڵێ بم بە ئەو شوێنە، کاکە تا فڵان منتیقە بە سەیسێ مەسەن نادیەکە شوێنی خواردنەوەیشە. ئێمەش پێڵین مەسەن لە سلێمانی خمامانە نەک لە وڵاتانی، ئەڵە کاکە بۆی توێ چی؟ ئەڵم بۆ نادی مهندیسی. یخۆر کەسێ چوو بۆ دەوری نزیکی من نادی مهندیسی شە نیەچێتە نادیەکە بخواتەوە. لەوانەیە کەسێ ئیشیە بێ بە نادی مهندیسی، مهندیسێ لەوێ بێ و ئیشێکی دائیرەی پێ بێ، خۆشە نی هەرک مهندیسێ چوێ ئەویش هەر ئیلا بێچێ مەشروب بخواتەوە، یا مەسەن بان بۆ فڵان ئوتێل، ئەو ئوتێلە مەشروبی تیاخورێتەوە، یا مەرجنی هەر کەسێ لە ئوتێلەکە دابەزی مەشروب خۆر بێ، مەرجنی. لانەیە کەسێکە چێتە ئوتێلێکیش، ئوتێلەکە دوو جەناحی، دوو شوێنی هەیە، شوێنی هەیە نادیە ئەوە مەشروباتی تیاخورێت، شوێنی شواتی هەیە چێشتی تیاخورێت، نانی تیاخورێت، شوێنی شوا لە حەوانەی ئەحەسێتەوە. تۆ کە دۆستێکە لەوێ ئەسڵ مەسیحی بێ، لانەی دیانەتێکی تری بێ، تۆ چی ئیشە پێیەتی؟ تیجارەتە بێ، کەسافتە بێ، ئەم تەشەددودە بکەین مشکیلەمان بۆ دروستە بۆ شەرعی خوای گەورەش ئەمەی نەفەرموە لەسەر ئێمە. بەڵگەیشمان لەسەر ئەوەی پێغەمبەری خوا سەڵا عەرزیانە کرد، ئەی پێغەمبەری خوای وایە بۆنی مەشروبەکە لە دەمیە، ئەی فەرموو وازی لێبێن تاوەکو حەرەکەی سەرخۆشی پێوە نەبینن پێویست ناکە وازی لێبێن. کارواو لە ماڵ خۆیان مەشروبەخواتەوە، تۆن قازی موسڵمان ناچێت سەر ماڵەکەی و بێی لێی باتەوە، کاکە بۆ لێران مەشروبە خۆیتەوە، ماڵی خۆیەتی. هەر کات هاتە دەرۆ زاهیرەکەی پێوە دیار بوو، ئەو کاتە حکمی شەرعی ڕووی تێک. کەسێک کە سەرخۆش بووە هاتووەتە دەرۆ سەر جادەکە، تۆی گێنی زوڵمی لێ مەکە، جمێنی پێ مەدە، ئیهانەی مەکە، بە ڕێزەوە بیگێنە و دوو قسەی خێرشی بۆ بکە. بۆ مەفشەوە درەنگە ئەڕۆی تۆ، من کە ئاک نانم بۆ پەیان ناکرێ، ئاک کاسبی ئەکە مەجبورم، ئەی تۆ براکەم بۆ ئەڕۆی تۆ، مناڵەکانت چاوەڕێتە کات چی؟ ئەتوانی دوو قسەی خێرشی بۆ بکەی، تەسیری لێە کاویش. بەڵام تۆ ئەگەر ڕەفزکت ئەمە نابێت. کاتانێ بە تایەتی ئەوەی کاگنەوزاد لە وڵاتی ئەڵمانیان، ولاتي ألمانيا ولاتي إسلامية مسلمانية تانية كسي يتدروا سرخوشة أي جيني بشرتك وتي بو فلان قناها أشم بعلني أو كاتا قلي والله يدعوي لبنك من نايم بوش أو أنت قال لي قلبت منه لو ولاتي خوما بيه لو ولاتي تربية بو قناها كما يبا بلام يتر بو أوجيغتشو في ويز لاكاتوش تحقيقي ليبقي زوج جار ببلاني تكسيمان تو براكم كسي سرك كوي بطلقي بيا يك بيو زاكا تو سينا بطلقا او شي او داي بوشي و ستري كرو تو ستريكا او سد سري دا بوشي و لعلاقه يكايا منعلي مشروبه نعلي فلانه لو على علاقه كي خويا بدا سويتي والله تقي زاني من والله تجار بطلي يستكيج لقلب بطلي مشروبات عليك تقيه لغناك لك لو بو تقيه بي كاتاني وازي دي بينا سترك النكي او لا ترى والله اعلم. بس بين سر دايكي محمد اگر پرسیاری تر من نبه و چاملیتی و ازانم پیمه دیه بی بلان دایکی محمد داله زکاة آیا با گوشتی بیده یعنی تو زکاة نبه حیوانک نبه سر بر ابی اگر حیوانک داله زکاة ابی براسقو حیوانک بی با مال فقیرک و کسی مستحقه با خوی سری ابری ای فروشه چی لیکه لیب کن آیا درست حیوانک بفروشینو پارکی بخشینو اگر یک حیوان ما بوله زکات او چند فقیر چاوری کیو کاته اتوانی یا خوتل یگری تو پارکی بازار چن یکا بو پاره پارکی توزیع کی من بجتی برس
5: خور زیلی مگر ما مسجان خاص من دریش تمام مصابس کی دی بو من بجت بو مسلمانان بو بیشتران بو تو سبن خکانت بو دعا کانت بو خوش کانت بو اوانی توا لا جواب يشك ولا غري لسيد وجوان ولا غري ما مسجد
1: يعني. برزي خوازي تجبرتو يا خوا ما بهجتي برز خوشويست.
5: أوه إيشاك بلى توما مسجد ما مسعد القادري برز برادري ما مسعد أوشالو حميد فرهادة تقريبا بلى دوما عن شمتين شاسن سردانين يعني كل يستخدم بيعني ما بهجت هو شديد وتلفون يمكن دوم للتلفون يكيسراو. كم بتلفون كيتراوا مش لما نبرتي روزوا دعوة حكم لدي سران أو أنا بريا كامل وش كانم كرك كان خو أنا بسيارة بسيارة كان مو يسوا خو يسبر وش أنا روي فيه خو خو بلي فيه خوش إذا ملاقي تلك يا عبد كان يسبر ما هو لا يسلا سني الباصل
1: يا ربي خو زوبات ويا خو خو يقول موفقك خو تو خوش ويسي لدلي راديو محرابة ولا دلي ما وساكانا دعاي خير من بوبكي خوي غير موفق يا المتيد بدا دس خوش بوب
5: بخوا ما مساجان والله والله ما مساجان لنيوش دياني انا دس سنة دعاتا مؤكد
1: بارك الله يا ربي خوا جزاد باتو
5: دس جورو بيشك ما كم السلام عليكم لكي وانجاك جاي خوم ليش
1: علينا وعليك السلام بيجين خوا زاباتو يا خوا ممنونين خوا زايد برزد باتو يا خوا جا زکات اوخو قربانی نیه اوخو حوتم نیه بلین با گوشتی کالبی بخشینو یا بیکین بچش زکات حیوانکه نا به سر ببره ابی حیوانکه با زیندوی ادین بخوان حقکه ایتا اوکات ابی با ملکی خوی سری ابره ای فروش چیلیکه با ویستی خویتی بلام ایا دروس حیوانکه بفروشی ولا با پارکی بخشینو اما لسر فتوی زنان حنفی بدلی زکات دروست و کوزر لزکاتی صرفتیش چند جال رمضانان باس من کردو و ما مسایان باسیان کرو خوازدانی بخیرین باتو امیش دروستا مثلا کسی دو مری هیا بلام ده فقیری هیا ای مری بابی که انوانی تی چی لیبکا کاتانه مرکان فروشه جا که فروشتکی بم رگه یا ای بات بازار ای فروشه یا خوی به نرخکی بازار حال یگریتو به نرخکی بازار چنی یکا یو ای بود پرسیاری کتی به زیادریش شیکی زیادش تریش قاتسه جاینه پارکی توزیع که لبینی چند کسی که مستحقی زکاتن او بابتی زکاتی حیوانات که عرضمان کردن خواهی گوره موفق دن که خواهد زی بخیر ایمان به جدی بر رزبات و پیوندی کانی و انشاءالله خواهی گوره دعا کانی لیور بگریو ایمش لجر سای رحمتی خواه لگل اوشال روش قیامتا که ببینه و همومان یک تری ببینین و به یک شاد ببین برزان خوشویستان جا باس من کرد اتمن أما يتكافن كونوا قوامين بالقسط. قوام يعني زور زور راوستاوبن واتلا ندن بهيش العدالة بنياي أرزو آسماني خواهي قرب عدالة الرايين هوا. شهداء لله ولو على أنفسكم شاهديتان بدن أقر لبدجي برجوان دي خوشتان بو شاهدي دجي برجوان دي خوشية مثلا كسيك لقل كركتا يا لقل خوتاك يشيكي ياشيكي يا تو حقك في علي شاهدي خوشني إلا عرشي تلدادك شهادتي مالكي في أفروشي شتيكي لي أكري شتيكي في أديت شتي باس أكي يا الله تو فلان شتي برابر كنوم توج أوكات علي ديان بحقك تعالي وماذا بعد الحق إلا الضلال لدواي حقه جيقل قمراي شتيكي تلديك النية كاتاني بالس نفسي خومان بي أوي الوالدين يا دايكو باكو شاعتيك ديت قسيك أكي بلام سيكي زرري دايكو باكو تبا الظاهر بلام حقك بكسي كتريك بيقانيش لواني هر قتاريش النبي بلام ما فكي إيوه يا دايكو أو الأقربين أقربين يتل باكو لدايكو لدواي دايكو باكو همو خزميك في اوتي أقرب تا نزيك كان نزيك نزيك ترى كان بيت شاعتيان لسر أديت بويك أما في أو يهي أونية كواتاني نابي بجلين ما دام دايكو باكو مبخوا بويا نميرا نا أول شي نسأل آياتك كأفلمي إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما أقاو كسيك تو شاعتيك يبو أدي يا لسري أدي چه دولمن بی یا هجار بی دائما بشرع که خواه و عدالت که خواه لپیشتره هنده که یه جاری و حساسیتی به دولمن تیه کسی که متمکینه آی اما ما مالی لکوی بو بخواه ظلمی کلم کابرا کردو لانه ظلمی شینه نکل من فکی خواه دو نیشی خواه دو بی کاتان دولمن یکی والی نکه حسادتی پی بری کتمی شهاده که بکیتو شهاده که بکیتو حق که او نالی و دولمن یکی شی والی نکا للایکی تروا بجیهت یکی تروا دولمن یکی والی بکابلی مادام سبین ایشماتی یا با کرکم اداتی بخوا اگم شاید یا نحقی بو ندم درمکا کاتانی لامد در رویی او فقیر یا فقیر هر که مادام فقیر بخوا راس حق بوا بخوا فقیر بکابلی ام دولمن ظلمی لیک افلان که ظلمی لیک چی الان ام ظلمی لو نکلو کاتانی اشتکر رون کرو انجا ما حق كان بيان بك جاء فقيرك يا لبروك فقيرة ولد أخوة الدلم في يسوتي آخر قناحي شا فقيرة كل قيشك أو الدلم إمكانيتي هي بعم شايتي بومدم نفقيريك دل الرايش نفقيريك إيش دور خاصه جاء فقيرة چي من شايتي بومدم خوي چي چا شايتي بومدم شد بو خوا کرد أبيس تنها رزامن دي خوا لبشتاو بي فالله أولى بهما خواله پیشتره لدولمانی لهدو حالتك يا لفقیرش لهدو حالتك يا چه لپیش چاو بید رزامندی خواو دخت رزامندی خواهی لچی آیا لقسطکایا لعدالتکایا لویکا حقك اویکا تو ایزانی ما فکان جب جب که لبینی خوتا اما لکا بابی شایتی دایا جا خواهی گوله فنه فلا تتبع الهوا واتشوين أرز وكانتان مكون هواي دولمندي هواي خزمايتي هواي أرزوي باوكايتي كرايتي خزمايتي عشيرايتي نوتوايتي هر شتيك بي أما هواي أقر لعديج لشرعتك إخوة لا بديت أوشوين أرز وبازيك أكويت خواه بنامان بديت وأقر زانيت توناتواني حقك بيان كي شايد يكي ترهبو بلي بخواه من ضعيفم لو هنه شايد يكي بتواتي ندا ازام حقي فلان كسا بلان بايك يكي تربي شايد يكي يا ابي جرأته بي كتشي بلاي او شايد يو بيدي انجا فرقوا يقولا فرمي فلا تتبع الهوى ان تعديلو وارزواتا لينكاك عدالتك نكن يا لاربنو ان تعديلواتا تجاوز بكن راز نبن دات برورانا نبن ما فكا لزوت بكن يا ما فكي ندني يا كم ترخم بلسر ما فكاني إنسانا كان انجا فرمي وإن تلو أو تعرضو فالله فإن الله كان ما تعملون خبيرا أقر هاتو پشت کن لشایتی دانکه یا خود بشوین یا برون آگاتان لخوتان بی خواهی گوله آگا خبیره بکنده وکانتان خوشویستان مسئله شایتی دان امو وزانین هر تنها شایتی دان ابیل محکمه بی شایتی دان بو همو کاریکه که تو لیت اپرسن و علم پیهی و واقعکه اخیتر رو بقدر شهادتکه بقدر پیویستیکه بلام زیال پیویستی که پیویز نکاوه لیبنم مثلا کسی گلیت پرسی که که او جایتر استشاریش پیو کن هر به شایتی حق بروی المستشار مؤتمنو کس که فلان کس او ام فلان کسا که من معاملی لگلا اکم لمعاملات چونه توش او ایزانی علی والا که که پیوی که سر راس معاملی درسته قرضی ادیتی یا معاملی لگلا اکی لوا بلام ایت تو پیویز داکا وخوا برا فلان کس با پیو بلام ام کابره لمالو لگلش نکش یا توره او پرسیاری معاملی خانوی کد پرسیاری ناو مالکی نکد پیویز داکا تو او تو خلق عیبی هی نقصانی هی پیویز داکا تو چی لپره که تری حل بیتو تو نتوانی رخنی کسابتکی لیه بگری کسابتکی ریخو پیکا اشتکانی کوالیتی برزئی هینه پرسیار لیده کن و اجزانی پیاوی که سر راسه بلام تو لحساده تا نهتوی اما بلی چو با چه ریگه ایلی علی با راسه پیاوی که سر راسه معاملی جوانه بلام زانی کابر عرخوردشه عرخوردن لکوی و سر راسی لکوی ازانی هاتو چو مزگوتی جناه که ها بابا یا علی مثلا شایتی دانه لسر کسی ام کتمی شهادتا و ریابن یا بو نمونه کسی که کاری که هی مهندیسی که دکتوری که ماموسایی که میکانیکی که لحش تیگل بوارکانه پسپوری که لیه پرسی که که او من امی اخشتم برمو فلان کس او لیه ازانید اگر بزانی لیه ازانید کتمی شهادتی که بکا بو ای چی تو بولای خوی او گون تاوان بار او تاوان باره بینه بزمینه کتمی شاده که و رسق لای خواه با تایبتی برایانی صنعتکار من بابا هر من امشته ازانم نه که که یکی تجری ازانم ابی بلی که که من اون دیلی ازانم چاکی اکی امشته للم چاکی بکه چاکی ناکی خواه حافیزه بی بلام لو که تلیه تپرسه ای که که فلان کس لم ایش ازانی و توش ایزانی ازانید ایزانی که اوشته ازانید کتمی شاده تکه که یلالا نازان نه نیزانه یا خودی لیت و رایکی اما ولیابی دائما قوام بین لسر قسط لسر دادگری لسر حق یا ما فکر لسر خود بین جاری وایا کچکد لگل زاوکه تا کیشی هی تو سور ازانی خطای کچکی خود میسو بسر زاوکه تا سور ازانی خطای کرکی خود تا میسو بسر بوککه تا چک ازانی اما لسر نفسی خود یا خود پیت الله کاک ولی تو با کم ترخمی اوش نکردو، ایزانی با کم ترخمی نکردو، اعتراف به حق که کی بالا با کم ترخمی و کات نمکن دعایی بدن کم جاری کن نیکم. بالای خوش برزن خوش ویستن. انسانی مسلمان ابی لمیزانی عدالتی خوای جوره لانده. خوای جل جلاله پیغمبرانی بو امکار نردو. و خوای جوره فرمی یا داوود اینا جعلناک في الأرض خليفة تومان كروبا جانشين وليابا لحقك لا مدى چي حقك بو او بيان وبيغمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم كتاب يكان ني مدرسة كي خوي كتاب خانة كي خوي أصحاباني وها پر ورده كدبو قصة يك دجيرنا ودلن جارك عبدالله كري رواح رضي الله تعالى عنه يا غمري خواه صلى الله عليه وسلم ناردي بو سر خيبر لسر ويكا أرزي يعني هبو خراج يعني لورق اللي جولك كان أجلي أمانه كتو جولك كاني خيبر ويستيان رشوي كي بني واعتبرتي لي كي بني بو كمتني خراج بنوسي سيكا بدرسي يا غمري صلى الله عليه وسلم آواء فرورد ببون چي فرمو عبدالله كل رواحة فرموين روكي لجولك ودي باب يتنبله من للاي كسك واتاتوم لمسر أرزال خوشويستر مني كعرزتي محمد صلى الله عليه وسلم وبولاي كسك شاتوم لمسر أرزال وزياء نية كسك دي بقدر ورقم ليان بي چاري ايو منعبت بلا ما بسوين بخوا نخوشويستيكي پیغمبر نرقكي ايو واملناكا عدالة نما بيزناكا برتيد مني چيه بحقه وچي ما فكر راسته اوتان بو بيانكم اوتان بي ألم وچي جوانبو لسرتان لام على جولة كانوا تيان بهذا قامت السماوات والأرض آبا ميا أرزو آسمان راجي راوا دستت خوش بإيميش بشتواني أمل ليكين واتا پشمان منو لويكوا برتيل ورشوي بدني برهزا كان إنساني مسلمان لهمو كاركانيا أبير رزامن دي خواي قوري لبيش جاوبي محاسبك اني خواي قوري لبيش جاوبي روجي قبي أقريتو يوم تبل السرائر نيهن يكان أشكلا أبي در أكويت أبي أقاما لخوامان هبي لو روجه دا چي والاميك بروردگار بدينو بله يمي مسلمان پابندبون من بشريعتك إخواوا بدينك إخواوا إيكي كلا بنما زور سرك يكان من لعدالة إخواي قولا ناوبركي كرتو دقرينو خصمان
0: بسراني برز خوشويست ام برنامه لا استعداد دوباره تکایا اگا دربن کاتی راست خوی برنامه کا روزانه یک شمه سه شمه پنج شمه اند بیت کارجمیر ده بو 11 سر لبیانی لو کاتانه ده دتوانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکان ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حجو عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه
1: مرزان و خوشویستان دین و خزمتتان با پیشکشتین برنامه کتان اتمتر تولی که گرنگتر همو تورکان گرنگه ما تا اوکاتی پیوندی برستانی و پرسیاری برستانی باسی کل دیاری دیک من هی لناموزگو تکانه ام دیاری ده که تیمر فرمو باوکی تیمر فرمو
6: السلام عليكم ماما سجا
1: عليكم السلام ورحمة الله
6: خوالي الرازي ماما سجا
1: خوالي جنابي شد الرازي بي يا ربي
6: والله ماما سجا خوات زاني لم اعلان افرب اصحى رب نصوه ينكري وبتلا مالو يا ماي لو دي سجل عاية دعاية تعيبت هي الذكرية تعيبت هاتشان همو شو دس خوالي قوليه
1: ولام تدمو بس چاو د سکان خوش به باکی تیمور خوای ګرب تن پاریزی
6: خوای راضیه
1: ماما فزاوت وخ خوای ګوره سرتای پایز من له پیروس کات ک باران د سی پی ک دو او پیش وخته او اتمنګ یک تقریبا من باران پیش کوتو او ان شاء الله به دامش ابیت لم کاتی پایز شه اور بروسکا دروس ابیو قدر الهی وکو دوش ته به اور بروسکه کم پناګتن بخوای ګوره سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفتي ام تسبيحاتي پروردگار بکین شته کی چاکه لکاتی اور بروسکه کانه وکاتی اچینه د شتودر من خوای به توکلیتو یان مان روح مان به تو اسبیری اگر لمان هبیت توکل مان به بخوای خوما ولكاتي بوني هورو بروسكا كانا زور تسبيحاتي خواي قورب كين آقام الليم إن شاء الله خواي قورب ملايكتي خواي منيري بومانو أمان باريزي أما رويكي ولا رويكي تريشوا جويبو رينمايا كان بقنين رينمايا كان جاريو كبيمان ألين لكاتي هورو بروسكا مچنا شوين برزا كانوا لكاتي هورو بروسكا مثلا با أو چتري كبيتا آسني بيو ونبي چونك أو بارغا کاربایی که اصنی پیو بو زیاد رایی کشید و یا مثلا او رینمایانه بکین بشکو ایشالله خواهی گوره پارز دامان بکن بلام ده صلاتی جنیو و هر لحشوینه که لیمان بعد یا لیمان نده او علم عین دلائه بلام اشتوانین بر رگی که تیش خواه پارزی بکین و خواه پارزیش ناشرعینیه مثلا امرو که بارانه و هورو بروسکه امرو به تایبتی پیمانالین هورو بروسکه چخماخ زور ابه اتوانین ارجلکان او روژه در نکین درو دایی که دریا فرمو
7: ماما ساگیان صلاحی خواهد
1: علیکم صلاحی خواهد جنابی شه
7: زور زور دست خوشی تان لیکن بو همو لایکو بو همو کساتی تان همو ما مصاکان تان خطا نامو علاکان و او دست تان خوش بی دسی... بی بچی دای قیامت تان بی بچی دای روشن تان انشاءالله
1: دسی جنابی شو خوش بی بو پیوندیکو دعای خیر من بو که خواه موفق تان که
7: خواهی گوره سرکو خواهی گوره بی بچی روشن و دنیا قیامت
1: آمین آمین اجمعین قذف فرمو
7: اگر ناو کن وای گوره داری و هزار و کمتری آنان خیره
1: ناو کنی خوای گوره بسیار چه
7: انجام مصاید داشت کیشان وای بخیر بکنو کریزیش موها جواریش میشه
1: دعای خیر انشالله انشالله
7: وقت بربانی بکلا آنها
1: استغفر الله حد ما تشي بريزي
7: دعواكاريك شديك تانية اكتر حزيك فيها اتعقصت السرو اتعقصت الدعو ودعك صعيب وكم تندان يقري رادوي بات
1: يا اخوان موفق بي اخوان زاد واتو يا رب بارك الله بارك الله دايكي داليا
7: وطانو كارمن دانو امانش كبين ديكان ورقر ويا بخاتين ودوانا كان يغلب العقصين سركوتوي دنيا وقيامت بالمال ومناطا
1: آمین قوازابت
7: اما استادیان
1: فرمو
7: امیلت وزی حدیثت اما استاد مالیت اگر دا بزیان
1: بسر چاو بسر چاو کنم بسر چاو
7: دست خوشی دیگم
1: قوازابت بسر چاو بسر چاو کنم دستکان خوش بی بارک الله قوازابت و اخوده که دریا علی نواختان جوانکانی خواهی گوره خوي چون دعاين بيبكن خوي جل جلاله براشكاوي فرمي لقرآن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها خوي قولة چناوي كي جواني خوي قولة هيا بو ناوى جوانانا دعابكن مثلا هر ناويك بو كاريك مثلا شافي كناوي خوي قولة بوكاتي نخوش يكمان سلام بوكاتي أمن آسايش يكمان رحمان وقاتی سوز و مهربانی کمان قادیر وقاتی که ایشی که قرص و بمان نکلی قاتانی به هر ناوی لناوی جوانکانی خواهی گوره دعا بکی انشاءالله خواهی گوره ولامی ام دعا من امان اداتوا اما ناوی جوانکانی خواهی ادابی دعا من وابتانی یکم جار بحمد و سنای خواه دو هم جار بسلاوال سر پیغمبر انجا دعا که بن اسماء الحسنا دست بکین وانجا ختمی بکین کوتایی پی بینین با صلاوات لسر پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم و انشاءالله دعا کن قبوله خواهی گوره رحمت پی بکات و کارتان با آسان بکات بیتمایی خیر بوتان و لدرد و بلا خواهی گوره بتان پارزه و انشاءالله باش کنترول ماموسان علین لبرنامه هایی که لانه تو آگل لینه بو بیگینا ماموسا شمالی رحمتی برنامه هي للراديو او بيشكش اكلي واي غير موفق تنك يا اخو برزان خوشويسان جا وتمن ديالي دي كيل ناموس قوتكانا ابيش خلقي مزغوت شان كسان نبي لي اكثر بعام تشراوي كا كاول السويد وفرمو
8: السلام عليكم ماما
1: صايد عليكم السلام ورحمه الله الاخوه بزياب جناب باش شكون
8: باش سپاسکم جناب تانچون
1: ممنونم تشکر تکم ممنونم خواست زابات و یخوا خواهی گوره موفقی کت
8: نگلی و مامو سا زحمت نبین من لحیونان فریا کم لیش نیج بکم
1: بله
8: بلان اما کارگه که گوره تقریبا 45 کسی شکن هیچ مجالی تانی بلان دوی پاییز و زستان
1: بله
8: نیجا کنم با قضا به اتاکو مغرب جاروه
1: بله.
8: لقین ما اخوالیم قبول که بلام تو چیه لی؟
1: بله خزمت تا
8: باش دست خوش به از پاس
1: خواست زابت و رنمایی شرعی
8: شد
1: خواست زابت موفق بی اخوا او یقین من برام بر بخوای گوره گرنگه یقین ما اخوای گوره ایشالله لی قبول که او یقین زور گرنگه ایشالله خواه قبول یکالیت لهاوینا و لزستانا جاری و روشگار دریجه بی کرته بی و فریانا که نوشه کن بکید اتوانی جمعیان بکی اتوانی جمعیان که واتا نوشه که نکاتی نورا فرسته نوشه که عصد دینی بولای و اتتا مغرب نوشه نک و نوشه که مغرب اتوانی دو آخی با دو عیشا و کاتی که روی تا مالاو نوشه که مغرب بکی با ریگانه اتوانی نوشه کن جمع بکی چون که حالتا که تو ضروره اگر نوشه ایکیشه چو لکاتی کار ایش کرنه کام بود نکره دوائی قضایی که ایتوا و انشاءالله خواهی گوره اویشه هلی ور اگریت خواهی گوره ارمتی درمان میم و انسان دلیلی نوشه که هبیو و بتوانیت عبادت کان جیب جیب که جاری و هایی لو شوینانه لولاتا بیگانان کارگه یک که بیانی چویت نو ایشو مجالی اصراحت نادن تا و کنیو ساعت یک دوائی و یا چند ساعت یک خود کاته هی بردام ایشکن او عزریکا بلام اگر توانید نوجکان جمع که نیش توانی قضاین بکره و والله اعلم خوی گور رحمان پیو جا او دیاری ده که لنا مزگوت کان ابینین سیر اکی اگر کسکه نی ناس و رفیقی نبی او تنشتی هش سابی که مناکواته ایم با لنا مزگوت کان و خو تزبیحی که گیلا و وابین بیری آیتی خوی گور کن که فرمو اعتصیمو بحبل الله جمیعا ده مکاتی که عبید از گریم بدینی خواه و تفرق من دروز نبه تفرقش به غیبت دروس بی به حسادت دروس بی برخ نگتنی پاشمل دروس بی و اتا او تفرق و بغزه لنا خو مانا لبین ایمه مسلمان بوی اچین با مزگوتو نیجرکین لو کاتا کنو نیجرکین چی خلکی لمزگوته ببری خو مانی بی بزانین و به اهلی دین داری بزانین من ام دیاری ده سیر اکم کمکا کم بوتو لابس چی تمزگوتی صد کسی تیایا بیست پنجا کسی تیایا بلام لانه دو دوانیان دو سایتی لگلت اوی تری لتنشتا نمرحبای اکی نمرحبای اکد اکا نهوار پرسین اک باق اوش براتا وکو باقی خلقی تید کاتا نالی حقم چی بسلیو بخو اجا اما من کابلای که عربا وستا و ترکیه که وستا اکوار دا من ایشم بینی نا کچوی تمزگوتو یکی گل پیامکانی مزگو پیامی برایتی لناو خوبانا درستی کن و هول بدین او پیاما به هیس کن به توقع کردنه بی به سلام لیه کردنه بی به حتی بود کری تبسمون فی وچی اخی که صدقه هر روز زردخنه یک سلام یکی لیه که سلام اخی به تواتی جواب بیتوا هرچن انشاءالله ایمه لعدابی سلام باسی اکین جایم ملتی ایمه لسلام کرنا کتوزه کم ترخمی هیه یا لچونه دروی درگاه که یا حتن جوره و یا رزبونی صفکانه تشان بین وشان یکا و لدوی نوشکان توقعی لگل یکی مرحبایی یکی یکی که ام مرحبایی و یک تناسینا یکی که لکار جوانکان من باوکو تسبیحی که بچراو نبین بلکه تسبیحی که ریکو پیگ بین و همو من یک تری بگرین اخوای گر رحمان پیبکا عاقبت من بخیر گرین دلکان من روناک بنور ایمان تا برنامه یک تر بخوای گورتان اسبرم والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته
9: رادیوی محراب رادیوی محراب دنجیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو راوکردنی فرمودکانی دوهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم دنجی محراب من برکانی کردستانا خوانه بوزانایانو میلاد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم نوریک بو روشن کدنوی دلی بسرانی رادیوی محراب

أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من النار ومن عذاب القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار دليدكن آيا من دورم ليانا وياخد نزيك دبي بزانن من زور نزيكم ليانا و بهانا و پاران ويدو عاقويان و ديمو والاميان ددموا هركات ليم بپارينا و دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من ولام بدنوو فرمانا كانم پشتگوه نخن وباوري تواو بتويان بمنهبه بالكوري راس بوخو بدي بكن.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم قرأت يوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكال سر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شواز. كشوى أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا

انجامدانی همو ویستیکی هیا پروردگارا رگر نیل آنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دی بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیا مگر گیرایلو ملکشی با تو بنوینه ام فرموده متفق علیه وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوی همون یجک سلامی بدایت هوا دی فرمو پروردگار تاکو تنهاو به هاولو خاونی سر جنبو نورو سپاس و ستایش هر بو اوو توانای انجامدانی همو ویسته کی هیا خواه گیان پناو پشتگیرو هیزو ده سلات نیا تو نبیتو توی تاکو تنهاو ایم هر تو ده فرستینو خاونی همو نازو نعمتو شکومندیه کی ستایشی به پایان من های بوتو تاکو تنهای تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن بمگوته ای ایما پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گره بیانتو عن عقبة بن عامر رضی الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدوي همون ويجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خواي ليبي جرابيان توو وابن حبان بصحيح دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقيرتوا كده فرمي هركسيك آية الكرسي لدواي همون يجيك وبخويني او هجر رگرگ نیل آسی چون بهشتی جگل مردن نبه پیشوا نسائی و طبرانی رحمتی خواین لبه گرابیانتو وعن علی رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی فی دبر الصلاة المکتوبة كان فی ذمت الله الى الصلاة الاخرى واتا بشوا علي رزاي خواي ليبي لبي غنبري خواوا صلى الله عليه وسلم دقيارتوا كده فرمي هر كسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا استو جير پارزگاري پر وردگار حتى نويجيكي دي كداده بشوا طبراني با اسنادكي حسن جراويتيوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيرت وكافرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي سيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجيه گياندني همو وستيكي هيا اوه خواي گورو پروردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گرب اندازي كفي سر درياش وهابه پیشوا مسلم رحمتي خواي لبه گراويتيو. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. واتا أبي أمامة رضي خواي ليبي دلي لهر نواجكي فرز يان سندة لبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بوب موا جيوم ليب وأمنزاو دعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گیرایلو ملکچو رینوینیم بکا بولای کردارو رفتارو روشتی چاکو جوان براستی هر توی رینوین داری بولای چاکو رفتاری جوانو ریگریج لگرتنبری روشو ریگی خرابو نبار پیش آتبرانی و ابن سنی گیرایانتو. وفی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت باچشني في الكردين نوسين بومنالان للاين ما مصايانا وو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا فنات پیدا گرم لرجدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

بباوران كاتق آيات يشي قرآنيان بو بيت دلين إما هرجيز باورناهنين هتا ويني اوي كابو پیغمبران هاتوا با ايمن نبخشرت خوازانايا بو شوينو دلو دروني كشايسته پيامي خوي تيدا دابنت لآينده چي نزي چيش دا اواني كتاوانيان کردوا للاين خدا وسوچي ورسوايو بينرخي يخيان پيدا گريت هاوري لگل سزای پر ایش دا لپاداشی او پیلانو تلکی دا کدیان جرا

0: فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون.
1: أوها والقرو نفامانا هندق لوي كخ خدا درستي كرد ولا بروبومي كشتو كالو مالاتيان كردوا ببشي خدا وتيانا أما بشي خدايا بخيالي خوين هندشي تريشان جا كردوا توا وتيانا أماش بوب تكان مانا جا اوي بوب تكان يان برياريان داوا او بخوا ناقات واتا قبولو پسنية اوش كبخيالي اوان بو خدا برياريان داوا او دقايشت اللاي بتكانو بو اوان بو اي كداد وريرشي خرابو نادروز دكن.

براستي اواني كمن دالكاني خوان بنا حقو ناروا و نزاني و نفامي كشت زرر يان كرت الوها زرر يان كرت اواني اوي خدا پي بخشي بون خوان يان لبه بشكردو لناو يان برد هموشي بهوي درو حل بسنوا بدم خداوا براستي اوانا گمرابونو هداية دراو نبون

0: المشركين.
1: أي محمد پیان بلي براسي من پروردگارم هدايتو رين موي كردوم بوري غور ريبازي راستو دروست آينيك كرا گري جياني خلقا اوش آيني إبراهيم كدورا لهمو لادانو ناري چيكوو او هرجيز لريزي مشركو هاول گراندا نبوا.
0: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
1: أي پیغمبر أي إيمان دار بلي براستي نويجو حجو دروش مكانيو سرجم تاكو بندايتيم هروها جيانو مردنم تايبتا بو خداي پروردگاري جيهانيانوا.
0: لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
1: او ذاتا هيتش هاولو هاو بشو شريكي چينيو من بوفر مانم پیدراو من يكم كسي مسلمانانم.
0: قل

ام قرآنه كتابي كوبوتات وتخواروا كوابو با سغلتي لا درو درون الدا نبيت لقيان دني دا بو اوي خلچي پيبه دار بكيتوا هروها يادا وريشا بو ايمان داران

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

الحمد لله رب العالمين الذي من علينا بنعمة الإيمان والإسلام. اللهم صل يا ربي وسلم على عبدك الكريم ورسولك الأمين حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطر. مسلماناني برئيس او رجيك انسان لدايك به همو مروفكان زور لاوازين هيج نازانين هيج ناتوانين اما كز ناتواني بلوانيه بروفيسورا كان رئيس دوله كان اوانيك اعلى بليزان سيبدز دينن او رجيك دين دنيا و خواهي قولا فرمي علم الإنسان ما لم يعلم. أو أي من أيزانم أو أي تو أيزاني لصنعت لبيشا لنوسين لزانست لهج زانست كتير خواهي من فير كردو. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. أما أعظم نعمة من الله على عباده أن علمنا ما لم نعلم. هيش ما نأزاني توزي بير كانوا اگر واب زانی تو هر اول دایگ بویت به حالا چوی هچی اگه استا تو ای زانی نت زانی بای خواهی گوره افتر بیه بنای خواهم خینه دست بنا بو قلم بلی بسم الله الرحمن الرحیم. پینوس قلمه خواستوینی پی خواردو نون والقلم او واواوی قسمه خواستوین به هر شتیگ بخوا اذا اقسم الله بشيء يدل على عظيم منفعته ويدل على عظيم أو عظمة قدره. هرشت خواس يعني بيبخوا يعني بكالكا يعني بريزة يعني قورية بويا اللي روى إما كان بيامكي كرت بيري باوكانو دايكانو ما مستايانو تابعان أخي نواب كرتي لبداية سري صالي خندنو. يكم شهد زانا خندوار شارزا قوريا قيمتي هيا قدري هيا أبيتا شاوساغ أتواني الدليلي خلقي تربكا لبرأوا علم عالم زور قوريا لإسلاما نرخی بودان دناو خوار رازی نیه انسان بنزانی بمینه تو. یکم وشا لقرآن عظیم اقرأ ترامینه بیر کنو بخوینه دورو برکت ببینه. اقرأ معنای زوره یچکل معنا کانی حول بدا فیری نوسین و خندواری بدا لبروا ليروا اوتان بير خينوا تيامي كما بودايكو باوك من ابو جاريان بسال ليواك مسجت انا كمو تو حزك اي من الله قد وكو شوابي شو تعلم حزك اي وكو شوابي حزك اي وكو نتنيا هوابي ككاتك دلي خوشب ببيني من الله اسوتيه كاتك بيكنيني ببيني بنايك بنايك السقاد الرخي بسر مروفا ولجيري أمري أبا واو شو خويليك بيو حزك من على كد وابي حزك من على كد غشاش بي حزك من على كد كذاب بي حزك من على كد مجرم بي خائن بي برتي الخور بي أقر حزك إنا لله وإنا لي راجعون.
لبرو أبي بسيار كي بزاني تو حزكيك شكد وكل شوابي بداخوا أم سردما أم سيك من القران ممن دايكو باوق من لقال يعني ما خو ما وسا هلا أكيد مو منال كان من أبي مستقبله كان بو دابين كين مستقبله كين ما بس أم لا يا بس قيامة خوا أو أنا لا أو نماو مستقبلك إيش شهادة إيش باشي هبه پاره إيش باشي هبه خانوی چی باشی همه سهره چی باشی همه تو خواهم مستقبله اما بیر که نویه من امرو امام خونده و یکی لزانه هر گورکانی ام امتا و تی دایا من پارم پینیه احد علمائنا الكرام من ابرز دعات هذه الامة قال لامه يا امي انا اذهب الى السوق لأكتسب معيشتي وتي أتم وبازار بوي بارونا أن بيابكم قالت له أمه يا بني اذهب إلى العلماء وتعلم العلوم أنا أكفيك بغزلي فرمي بروب خيونا من تشير رسم بخي ودك أم تابي تعالم تشير رسم هنا كيف روشم بو أويتو ببي بعالم بو أوي ببي تزانا أي أمها مزانايك لكردسان بيقيوة أمهم عالم قوريا أمهم شاعر وكلبيا ونوسر وخنوارا شو بيا قيوا حتشي لمكتب درنتو ناول حتشي ششي عدادين بريوا 4 مليون باري بو صرفكي حموي لنا وخانو الرخاوكاني دهاتي كردستاني خمانا بيا قيوا لبروا بيامي يكمو دايكو باوكان أو دايكو باوكو برزكا توك مردي چي جيالي دواي خود منالك جي ديالي كخلق لي بترسي خلق بتوقينه يا منالك جي ديالي الرحمة بيبوه خلقا اويش بوا ابيكتو هول بدي منالكت هول بدي خواي في ابناسيني بدرجة يكا اقرأ باسم ربي بلي كرم تو خوا خلقي كردي بسم الله بك خوا إنساني لقطريك خوين لنطفيك لعلقيك لمضغيك أمره في خلق كردوه خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم كذب خير خوا بخشندني لقال إيما خوا صدان هزار شاكو نعمته بخشندني لقال إيما كردوه عقلي داو بيمان علمي داو بيمان شاوي داو بيمان نعمتي داو بيمان قرآن داو بيمان برو دايكو باو كبر الزكاة بوي من الله كان من دواي خمان ببن الرحمة بومان خلق بلي الرحمة لو دايكو باو كي أمك شيء پر ورده كردوا ما شاء الله دس فاكا ما شاء الله لمك چن ميوان دوستو داوين پاكا ما شاء الله چن آزاو بغيرتو خزم دوستا طبعا أما پر ورده أبي پر ورده كي أبي لقالي دانشي أبي سيري مو بخيني توا لبر أواد فيام يكمو دايكو باوكان أويا إنسان لسيشوار شوين يكوا توجيه ورقريا يكم مالوا دوهم مزقود سيهم مكتب شوارم كوملقا بازار رفيق برادر استمنا لكاني إما بوشي فكريان قراءوا لدستو درشونا بازار پرورده یکا موبایل پرورده یکا توجیهات شرق و غرب یگوره گالتی با عقلی تو ده گالتی با عقلی تو ده لبرو تو نتوانی و لگلی دانشی نتوانی و پرورده یکی نتوانی و پیغمبری پیمناسینی بس باسی دنیا بو کردو کرم بخونه پاره مهم شهادکه مهمه بیر کرو بزانه چو چی اشتیک باشه بو پاره الیو خریبه أما أو برو أم بري آواتي يمو مانا والله من ويبتانا جيرمو أما إنساشك بازي كم قريانم دي من باوكي خوام نخوان دواربو أخوان نخوان دواربو بقر دكز إشي لا دي مانا زرعات يكرت حيوان داربو درو يكرت بمني ودنابي يك إش كيتنا أما يبي بيتملا إش منتو ناوي أو بيك النوي إشكالي توش من أيكم بس ببنا ميلاد قريب يا غمر صلى الله عليه وسلم
أبي أدعيك باوك بيامي هبي أبو منالكاني مستقبل دو جورة مستقبلي يستا مستقبلي دواي مرد خالد هما وصبر زكاة وظيفي إيوا وظيفي بيغمران بيغمران صبري عن قلتوا خلكان بيغي عن دوا خلكان هشيار كردوا توا اگر ما مستا وابزاني وظيفكي اوي او من على فيري نسينك او بس تعليما اجنا واجب لسر او ما مستا كما مستايني بيشو من لبير ما مستاي لادي كان معلمي لادي كان من ديان دي قرداخي خمان من لبير معلمي ديك جمعي شكر ما مستا ليو نبوه امامتي شكر يعني هم معلم بو هم مرشيد بو هم مربي بو تعليم وتربية وظيفة نية أكتب لي ولا من بارا نبي دوامنا كمدرس نعلم ويا مادم بارم نادني أشم طلب كان تسان في نعلم وخم خاز خمسر خاز وبارم ونقلتوا أو بداخوا أو وظيفة معلم نية وظيفة معلم وظيفة في غمرانا أبي خود خوا خواد بيدومنا البيخ سيبو بكي ما مستعي كبو الإسلاماني شهيد بو خوا بلي شهيدي بني سيب كرت حج من عليك لا أو ما مستعي درسي خوين بيقوراو أو ما مستعي حمو درسيك حمو درسيك شرني هر درسي ديني بي ما مستعي إنجليزي ما مستعي بيركاري ما مستعي فيزياء ما مستعي أدب أتواني لو درسا فروردبكا بسؤال وجواب باورن بيب كان بنايا من أو ما مستعيان بيني حج تربيك لا أو ما مستعي درسي خوين بيقوراو خواهي ناسيو او من علي والي اكر بير بكاتوا برساري لي اكر چند شاوت هيا ايو دو كيه شاوي بو درس كردي انجا آياتك اي بو خيانوا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين او امو من علي لبردسي توايا براي ما مستاب براي مدرس چيس فرستي كي قوري توب تواني خواهي ان بير بخيتوا تواني فيري قيم وأخلاق يعني كي فيري أوي يعني كي أو من الله دسيباو كي بقري ريزي لي بقري ظلمي لي أنا كا وفاي هبي أبو دايكو باو كي ما وسايان برايان خوش هويستان أم سردم سردمي عولمي عولم بكردي أو هي زي كهاتو أيوي كنترولي من الله كان ما نكا نزقلتن بسر جيهانا الاستيلاء على العالم إعلاميا فكريا عقليا ثقافيا اقتصاديا لها مريك وعولماء أيوه بتوب قوري أيوه دابرين لدين لأخلاق أجناء جاران هتاكو عولماء نبو منالي إيما كأتون صفوا ما مساك أتوي جوروا أيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب كان إن شاء الله سان أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لما أخريا علمها ما مسايدا ماو أقلي بخوي نشكا أم كاتتان باش أبي السلام أيتو مسلمان نيت أي رسول الله نافرمي لا كلام قبل السلام أم كاتتان باش يعني شي كاك السلام يليبك إنجاب لي أم كاتتان باش أما علماء وإلي كردين ما مستامان من ألمان كشمان كرمان دائرة من هموي كهران شوني أوان كوتوين أجاتي شانا زبكين بعقيدي خمانو لبرو أركي ما مستا زور قرانا وظيفي بيغمرانا أبي عقيدي أو من الله راس كاتو باشا أقر ما مستايا ديقتي يا قتابيكاني خريكي أفعالي خراب خريكي جندان خريكي غش وخيانة أين أبي باسي غش وخيانة عن بوكي أين أبي فيري أخلاقي عن كي لبرو بيناي إنسان بس يشتبه عقلي بقورة فكري بقورة أخلاقي بقورة عقيدي بقورة برو راس برو إيمان بخوا وبيغمري خوا إن جاء مدرسة أبيتا نور روناكي بو من الله كان ما أبو خوايا برايان ما وستايان دايكم أو كان مسؤوليته كمان قرانا زوريش كلكم راع وكلكم مسؤول
عن رعيته من لخوم ودس فيكم بتاخو مقصرين بران بربا تربية من الله كان من تنها بير لجانب دنيا أنا كينو بخواش كل خواب زاب من الله كم الحملة معاشة باشية نجيب عينك وقرر خو استعامر وإلياته شكرا يا أخوة طبيعي شكرا يا أخوة شليك والله بين قمالي شكا أما وزعي أمي بشي زرمان أو مليهاته إنا لله وإنا إليه راجعون يا ربي إخوايا عاقبة خير مان كي يا ربي إخوايا بخاتي عظمته قولي خد من الله كان من صالح كي يا ربي إخوايا بخاتي عظمته قولي خد أم صالة أم صالي تازي خندنا بريبي لإخلاص بريبي لقرانة وبو أخلاقي برس بريبي لزانس تو زانياري بسود بريبي لخير لعلم لزانس لأخلاق لقيم وخمانو ولاتمانو مالو من ألمان يا ربي إخوايا بخاتي عظمته قولي خد عاقبتي بتمنى كان بخير بجيري خويا مالو من ألمان سلامتك لآفات دين ودنيا خويا داوال ليكن أو خزاناني كشيان هيا أو مالو من ألاني كشيطان فيلي ليكردون بيني أنت يكشوا خويا أشتيان كيتوا خويا بخاتي قولي خد أمنو أمام جيري توبنا ومالو من ألمان يا ربي خويا عدالتي إسلام بيني توناومان خويا شفاي همونا خوشكان بدي لدور ولنزيك يا ربي خويا توفيق مان بدي وأوي أمانتي علم تعلم وتعليم زايع نكين خويا بمان كي تشرا بمان كي تسبب هدايتي دور برمان يا ربي خويا من الله كان من صالح كي من الله كان من لدز درنشي اللهم آمين نبهني الله وإياكم من نومة الغافلين وحشرني وإياكم تحت راية سيد المرسلين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً.

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
2: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.

بلخوا أرحم الراحمين فرشتو جن بشر بمنا وبانجي لأكن يا أرحم الراحمين.

دعائي ميكال جبريل باران وي إسرافيل نالو نواي إسرائيل يا أرحم الراحمين.

0: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. یا ربی لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. خوش ويساني الرادوي محراب لهر شوين كان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بخوش حالي وجاركي تريج دينا وخزمتان وفيش كشكني برنامه راسا وخوكتان برنامه برسيارة كاني ايوه. لهمو سرتاي برنامه كان عرستانكين وعقادارتانكين وكبرنامه كان راسا وخوي وبيون ديبا برستان وهي ان شاء الله ايوش كم ترخم مبن لپیوندی کانو لپرسیارو بوچون کانو اویکا ایبینین لچوار دور مانا برشوازی پرسیار یارون کنوا فرصت یک لم درفتا لم ساعتا لکنالا کن خوتان کنالی رادیو محراب ان شاء الله لمین بلا پیروزوا بخشی بکینو بیگینین برایان خوشکان من تا خوای گورا ایمیش و آوانیش بهرمند بکال جر سایی رحمتی خوی. خوشویستان تا اوقاتی پیوندی کانی برستانی باسیکم لگلالا بو اویش تأمل کردن و بیر کنو یک لخزمتی ام آیتی قرآنی پیروس که باس لقوامی انسانکا لسر چی لسر شایتی لسر عدالت. خوی جل جلالو ده فرمیت يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. اما آیتیک کل آیت محکم کان و عتا هیچ جگل تفسیر کنورون کنواي راست و خوب باس ل مسئله کی گرنگ که خطاب کنید اکر روی ل ایمان دارانه فرمیه ایوه الذین آمنو لیر دعوت چه فرمی کونو قوامین بالقسطی ایکل فسینا فرمی آماده با حادثه کی لو پیش بکه پیغمبر خوای گوره به پیغمبری فرمو ولا تکن للخائنین خصیما. بابتی که وقتی خوی لبای که کسی که منافقو دزیه که کردو ویستوی تی دزیه که بسوی بسر مالی که جولکه و دلیلکانی شوار رخستو که لمالی اوانای بای که لو زمانه ارشتری بو اشتی که و بو اثری بو بلام که دزیه که کردو او پشتی که دزیویتی چوه لمالی دراوسی که دایناو و وای دایناو که لو مالو که دزیویتی و او مالی تر بلا پینو تو اما دزیویتی و مشتی که دناویه های والحاصل ظاهرن که دزیویتی که لمالی کابرای جولک اگیرد ام کابرایش منافقش کردویتی ام فقیره بله چی مالکه ویو شاهیدی که نیو خواهی گوره آیتی نردخواره و که به پیغمبری فرمو ولا تکن لی خائنین خصی مخه اما انا خائنو درو زنن پشتیوانیان مکه درو اکن و خواهی گوره فضحی کر که کابره جولکه رازگو بوا و بلکو ام کسی که منافق بو اما دروی کدو و چتکه لسر او حکم شرعی کلسر او جبه جکر لدوای اما فرمون زانه فرمو اما آیت کاتو تخوارو فرمیتی ایوه الذین آمنو كونوا قوامين بالقسط. قوام صيغة مبالغة يعني زور راوستاوبن متشدد بن لامدا لسر عدالة. دلني أخان فرمو لا
2: يفرمو
1: بس اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. فرمو
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
1: اله وصحبه اجمعين. بس خوشي لجناب اشتكيت بو بيوندي يا كم الدس خوش به بس خيره برسياره كان كنا وخلقيت لسر خد به
2: لا ما فهمت بله سه. این
1: شاد
2: بوان
1: قبض تعبیر من. آما سعی میشود زیادی عنی اخواه خود خواب زیادی. آره این خواب شکم کیا؟ نه زن.
2: الخواب
1: زیادی. اخواه خود خواب شکل خدمتی قرآن هم. بله بله. مرادی میشه. این دل خواب راست و جدی. ما مسیحیان. اگر نیازی دست نبی دروس قرآن خوانی،
2: لازم نیست
1: گنده زینه، لکه زینه دوست ندارم. دوای او ولام تدم او اکنون با ولام یه بو یوگر کن.
2: بله.
1: دوای ولام تدم رادیو کو جام لب لاتیه گشت. باشه. بله.
2: او باشه ما سوت تبانه
1: یا زودی
2: دانه نه ایوان. ام دانه دا دلوقتی
1: و خواهیش هیچ حالی نبو
2: چقل
1: نه اما چقل
2: انا حال تو خواب خلو دیگ جوانی
1: ای چی لیب کین
2: دل رشا
1: چقل نشی ملوینی حالا سیگن دست خوش بید دست خوش بید تیگه اشتو قال لگل بخواهفیز که اگ نوزا فرمو
3: اما سیگن سلام علیکم
1: علیکم السلام که اگ نوزا دی برس کره بله لسلیمانی و کابرایی که سرخوش و یه سرخ آیا دروسه یعن آواب فرم
3: بس اوی امه مستا اما یه من بلن آلمانی چرک من اواقه تو آنی که امه ایشی دیده ایکن با اونلاین
1: بله
3: یعنی من یکی دست میر را بگیرم سری بخم ایلا با اونلاین چما دوایا
1: وایا
3: اواقه چما دوایا
1: بله بله دعوه کرنم بله
3: بله اگه سرخوش به
1: ولام تا دینو کاغ نوزاد بسر چاو
3: جزاک
1: الله خیر همستا بزرگ چاو کمی ولامی امدو پرسیاری امدو برابر او خوشکو براو برزه بینو که دلیا خان پرسیاری که کرد پرسیاری کهشی ورده آیا افرد لسوری منگانه اتوانه قرآن خوانه تنها زنان اجازه کنده و بو افردانی که مدرسن ماموستان لما كتبه كان او درسي دين يعني هي ولو كاتا كسوري مانغا لكيش بيو درسك او بينا اكريمو مانغي بلي من امر مانغا لسوري مانغا درسك لو انا حفتي روج لحفتي اكياك روج بي لو كاتا بنيتي التعليم بنيتي قرآن خوين لناي ليت بيان او الدروس او دازناش على مصحفك يا كتابيك تشكان لسوري مانغا نخونا اكريم بلي ولا ما وصا درسي دين كمان باز مكا من السوري مانغا نما يتمدرو اما ناكري شو قام اشتيكا پیوندی شخصی با خویانویه بوی فرم لب حالتا ریگد راو با ماموستاو با قتابی که احراج نبن بلا اگر ماموستایک اچی وانه علیتو با خوبخشی لشیگه قرآن علیتو یا داده اگر چه قرآن خوینه لکاتی سوری مانگانکا بانه چن قرآن خویندکان را گرد و او خوشکانیش که قرآن خوینن لکاتی سوری مانگانکا با ختم قرآن نکن قرآن که بخن اولاو ندسکیش لتسکاو نیشتک بلکه هر قرآن خویندکیش نکات إلا مقرب نيتي الذكر وكو تشون ستوار سياري أبي عليه سبحانه الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلب وما آياتي قرآن يا رب بسم الله الرحمن الرحيم القرآن بشك آياتي قرآن بسم الله الرحمن الرحيم بنيتي قرآن كنا يلي بنيتي دعاء بيليد بوي درستا بلا غيري أوا نخي لقرآن خوان نوا دور كون نوا والذكر بكن تاوك وكاتي نبي برزان و خوشویستان باسی چقلی که چقل دعبای که که ابی ایم اوانی که لدرویشان خویان حیوانکانی پارزن قلو قالزکانی برالانکن و کاتی چقلی که گربیت بزنی جاری دوان زیان پی اگینی اتوانی بیشی کجی بلان با عزید نی کجی عذابی ندی سزای ندی اما بی کجی کجی درسته چون که زیانی پی اگینی بلان تابو کری مالکی خود قایم که خواهی گوره ملیک من موفق کرد انشاءالله هدایت من بداد با سر ام برنامه خواه لنابرکی کرتاو دگرین و خزمت
0: بسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استعداد دوباره تکایا اگه دربن کتی راست خوی برنامه که روزانی یک شمه، سه شمه، پنج شمه انده بید کارجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده ده توانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه
1: برزان خوشویسان دین و سر ولامی کاغنوزادی برز لالمانیا و دیار ولاتی کانی که لولات بیگانه کن احکام شرکانی جواسر لگل ایمه چکه ولاتی که اسلام نیه آیا سرخوش سرخیت درسته یعن لالمانیا بی لیره بی لیر شوینه کبی دايكي محمد فرمو
4: السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمة الله
4: ماشي عمو سايجان دس خوشي لكم خواهي دورة فاداشتي خيري باتي إن شاء الله
1: يا ميج دس خوشي لجناب تكين سركوتو بي أخوة
4: مامو سايجان زحمد أقرب زكاة دركي لحيوان وآجل ونمونة آيا أو بقوشتي برين بونمونة تزكاة دركي لحيوانات آيا قوشتتي بونمونة سري برو قوشتتي تزنكي بس فقير وهجارة ياخو تنها بي بفقيريت يعني
1: بيكي بفارو بيبي كما تشون شونا بيزحمة بسا تشاو بورونا خينو إن شاء الله
4: تاو خوش
1: بسوصكتم وزاوباتو بارك الله وزاوباتو يا أخوة جا آياتو كتكسي كسر خوش سرخي دروستا يا دروزنية أما برسياركي لولاتي خوش معنا أجيت سرجادة كسي دسيلي راقلي يا با الأونلاين بانيا كنيسة مثلا لسليماني شرواي وكو أوروباي لياتوا لو شقة برزكاناي تلفونا كافلان كزبيبو شکه کمان که کره کبری ات درست سرخوش آیا تو درست کبری سرخوش سرخی یا درست نیه اما پرسیاره هم دیگه تحروزه کن خواهن پارزدن علیه نخی نابی سریخی بو چکه اعانه به معصیته و تازه معصیته که کدو برا اعانه به معصیتی چی اعانه به معصیت که او کسه سوار تکسیه که بو بریدل به فلان کس من اچن بو او نادیه اما ویچم مشروب خوما و بم گیانا اما تولم کاتا اتوانی بلی ولا براکم من ناکی یا بم ببو اوشوانا اچم لیو قمار اکم کاکا نادکی یا بم گیانا بو اوشوانا اچم لیو قطعی سیلی رحمکم اعانا بمعصیت لمایا کبزانی پی نای بیت بلام کسا کاتو تدرو معصیتا کی کردوا یا اروابو جیگا کو نال بم بو اوشوانا کاکا تا فلان منطقه بس ایسی مثلا نادیه که شونی خوار نویشه ایمش پیالین مثلا لسلیمانی خواه مانه نگل ولاتانی الان که بای توی چی؟ الان بار نادی مهندیسی یه خوار کسی چو با دوری نزید که نادی مهندیسی شنیه چه تا نادیه که بخواتو لانه کسی ایشیه بی به نادی مهندیسی مهندیسی لیوه بی و ایشی که دائیره پیه بی خوشنی هرک مهندیسی چو اوش هر ایلا بی چه مشروب خواتو یا مثلا من با فلان اوتیل او اوتیل مشروبی تی آخوره تو یا مرجنی هر کسی لی اوتیل که دابزی مشروب خور بی مرجنی لانه کسی که چه تا اوتیل کیش اوتیل که دو جناحی دو با شونیه نادیه او مشروباتی تی آخوره شونی شواتی چشتی تی آخوره نانی تی آخوره شونی شوال حوانه احوسه تو تو که دو سیکل لیوه اصلا مسیحی بی لانه دیانه تی کتری بی تو چیز ایش پیدی تجارت بی کسافته ام تشدد بکین مشکله من با دروسه و شرعش قایی گورش اما این نفر موال سر ایمه بلگیش موال سر و ای پیغمبری قاساس عرضیانه کن ای پیغمبری قایی وایه بونی مشروب کل دمیه ای فرمو وازیلی بین تاوخ و حرکی سرخوشی پیونه بینن بیویز ناک وازیلی بین کاروام لما خواه مشروب خواتو تون قاضی مسلمان نچه تسر مالکی و بیلی باتو که بولی ران مشروب خواتو مالی خواهیت هر کاتی آتا درو ظاهره کی پیو دیار بو او کاتا حکم شرعی روی تیک کسی که سرخوش بوا سرخوش بوا آتو تا درو سجاده که توی گینی ظلمی لیه مکه جمینی پی مده ایهانی مکه با ریزه و بی گینه و دو قصه خیرشی بو بکن بو مبشو درنگ روی تو من که آک نانم بو پیانا کری آک تکاس بی اکم مجبورم ای تو براکم بو آک روی تو من علاکان چاور ریتا کات چی اتوانی دو قصه خیرشی بو بکن تأثیری لیه کاویش بلام تو اگر رفض کرد اما نابید که اتانه بتایتی اوی که نوزاد لولاتی المانیا ولاتی المانیا ولاتی که اسلام نیه مسلمانی تیانیه کسی ات درو سرخوش اچی ایگینی بشرتک و تی بو فلان گناه اچم بعلنی او کات علی والله داوی لبنکه من نعیم باش اوانت قال لي قلبت منه لو ولاتي خو من ولا ولاتي تربيه بو غناها كما يبا بلام ايتر بو اوجيغاتشو فيز لاكاتوش تحقيقي ليفكي زوج الببلاني تقسيم انو تو براكم كسي سركوي بطليكي بيا ديك فيز لاكاتو سينا بطلكي او شي او داي بوشيوا ستري كرو توش ستريكا او سد سري دا بوشيوا لعلاقه كايا مناله مشروبه ناله فلانه لو على علاقه كي خويا بدا سويتي والله تقي زاني من والله تجار بطلي يستكيج لقلب بطلي مشروبات عليك تقيه لغناك لك لو بو تقيه بي كاعتاني وازي دي بينا سترك النكي او لا ترى والله اعلم بس بين السر داكي محمد اگر برساري ترمان نبي وشامليتي وزانم بيمن دي بي والله داكي محمد دالي زكاة ايا بغوشتي بيدي يعني تو زكاة نبي حيوانك نبي السربر أبي أجز حيوانك الدالة زكاة أبي براسك واحد حيوانك بيبقى مالك فقيرك وكسر مستحقة بأخوي سري أبري أي فروشي تيلي كليبك أدرس حيوانك بفروشينو بارك يبخشينو أجريك حيوان ما بقول زكاة وشن فقير تشاوريك وكاتا أتواني يا أخوة اللي يجريتو بارك يبازار شن يك أبو باري بارك يتوزعك مع باجتي برس
5: خارج اللي نقوله ما مسجان خواست من بریش تمام مسابقه کیه بو من بهزت بو مسلمانان بو بیشتران بو اوتو بنرخه کاند بو دعا کاند بو خوشه کاند بو اوانی تواف کلا گوروب یچک ورگری لسید و جوان ورگری ما مسجد
1: برزی خواستی توش با توی اخوا من بهزتی برز خوشویست
5: اوه ایساک بله تو من مسجدان من مسجد عبدالقادری برز برادری من مسجد اوشیالو حمید فرهادا تقریبا بلا دو معنی شمتل شاسم سردانی میانتل استبن بیانی من بجد توش دیلو تلفونی بوم کن دوم با تلفونی که اتراوه چه هم با تلفونی که اتراوه نیش لم بن برسی روزو داوا حتم لدی سران آو همه برای کامل خوش تکانم کرک تکانم خواه همه پرسیار پیری بکن خواهی توا خواهی تو برو تعالا روی تی خوش خواه بلی تی خوش
1: يا ربي خواه زاوبات ويا أخوة أخوة يقول موفقك أخوة تو خوشويسي لدلي راديو محرابة ولدلي ما وساكانا دعاي خير من بوبكي أخوة يقول موفقك ويا المتيد بدا دس خوش بوب
5: بخوة ما مساجيان والله
1: والله ما مساجيان لن يجري أنيان هذا سجنة دعاة بارك الله يا ربي خواه جزاد باتو
5: السلام عليكم
1: ورحمة الله وبركاته. علينا وعليك السلام. بيجين خواز زابط ويا خوا ممنونين خواز زيد بريز زابط ويا خوا. جا زكاة وخو قرباني نية وخو حوتم نية بلين بقوشتي كالبي بخشينو يا بيكين بتشج. زكاة حيوانك نابي السر ببري. أبي حيوانك بزيندوي أدين بخوان حقك. ایت آکات آبی مملکی او خویسری ابری ایفروشه چیلیا که بیستی خویتی. بلام آیا درست حیوان که بفروشی ولا بپارکی بخشینه و اما لصرفت وای زنانی حنفی بدالی زکات درسته و کزر لزکاتی صرفتیش چند جال رمضان آن باسمان کدوا و ما مثلاً باسیان کرو خواز زنی بخیریان باتو. امیش درسته مثلا کسی دو ماری هیا بلام ده فقیری هیا. ای مره بابی که نوانی تیر چیلی بکن که آتانه مره کانه فروشه جا که فروشتکی بمرگه یا ای بات بازار ای فروشه یا خوی به نرخکی بازار حالی گریتو به نرخکی بازار چنی اکا یا ای بود پرسیاری کوتی به زیادتریش شتیکی زیادش تریش قاته سر انجا اینه پارکی توزیع که لبینی چند کسی که مستحقی زکاتن او بابتی زکاتی حيوانات كعرزمان كدن خواي قولا موفق دنكا خواز زي بخير إمام بهجة دي برزباتا وفي ونديكاني إن شاء الله خواي قول دعا كاني لي وربقريو إيميش لجيس ساي رحمتي خوا لقل أوشا لروج قيامتا كو ببين وهمومان يكتري ببينينو بيكشاد ببين برزان وخوشويسان جاباس من كد وطمان أما آياتك فنكونوا قوامين بالقسط قوام يعني زور زور راوستاوبن
6: وتلا ندن بهيش ولا عدالت بنياي ارزو اسماني خوي قرب عدالت الراجيله شهداء لله ولو على انفسكم شاهديتان بدن اجر لبدجي برجوان دي خوشتان بو شاهدي دجي برجوان دي خوتشيه مثلا كسيك ولا قل كركتا يا لقل خوتك يا شيخ يا شيخ تو حقك في علي شاهدي خوشني الا ارشي تلدادك شهادتي مالكي بي افروشي شتيكي لي اكري شتيكي بي ادي شتي باس اكي يا ولا تو فلان شتي برابر كنوم توج اوكاتالي ديان بحقك تعالي وماذا بعد الحق الا الضلال لدواي حقه جقل قم رايشتي تديك النية كاتاني بالس نفسي خومان بي او الوالدين يا داي كباك شاعتي اكدي قصيك اكي بلام سيكي زرري داي كباك تبا الظاهر بلام حقك بكسي كتريك بيقانيش لواني هر قتاريش النبي بلام ما فكي اوه ديا داي كواي او الاقربين اقربين يتل باوكو لدايكو لدواي داي كباكو همو خزميك بي اوتي اقرب تان زيك كان زيك نزيك ترى كان بيت شاتيان لسر أديت بويك أما في أو يهي أونية كاتانه نبي بجلين ما دام دايكو باك ما بخوا بويا نميرة نا أول شيء نسأل آياتك كأفلم إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما أجاوك سكتو شاتي كيبو أدي يا لسر أدي تدولة من بي يا هجار بي دائما بشرعكي خواه وعدالتكي خواه لبيشتره هنديك هي جاريو حساستي به دولمان تيه كسي متمكينة عاي امامو مالي لكيو بو بخواه ظلمي كلم كابرا كدوا يعني ظلمي شيني نكل ما فكي خواه دو نيشي خواه دو كاتاني دولمان يكي والينك حسادتي بيبري كتمي شهادك بكيتو شهادكي بكيتو حقكي او نالي ودولمان يكي شي والينك للايكي تروا بجيهتي كي تروا دولمان یکی اولی بکابلی مادام سبینی ایشماتی یا با کرکم اداتی بخوا اگم شاید یا نحقیبو ندم درمکا کاتانی لامد در روی او فقیر یا فقیر هر که مادام فقیر بخوا راس حق بوا بخوا فقیر بکابلی ام دولمان ظلمی لیک افلان که ظلمی لیک چی الان ام ظلمی لیو نکلو کاتانی اشتکر رون کرو انجا ما حق کان بیان بکا جا فقیر که یا لبروی که فقيرة ولد أخوة دلم بيه السوتي آخر قناحي شفقيرة كل قيشك أو دل إمكانيتي هي بعم شايتي بومدم نفقيرة كي دل الرايشة نفقيرة كيش دور خاصه جام فقيرة چي من شايتي بومدم خوي چي چع شايتي بومدم شد بو خوا کرده أبيس تنها رزامندي خوال بشتاو بي فالله أولى بهما خوال بشتره لدول مني لدو حالتك يا لفقيرش لهدو حالتك يا كي لبشيش شاوبيت رزامن دي خواو دخت رزامن دي خواي لشي آية لقسطكايا لعدالتكايا لويك حقك اويك تو ايزاني ما فكان جيب جيبكي لبيني خوتا اما لك باب الشايتي دايا جا خواي قولة فانا فلا تتبع الهوى واتشوين ارز وكانتان مكون هواي دولمندي هواي خزمايتي هواي عرزوي باوكايتي كرايتي خزمايتي عشيرايتي نوتوايتي هر شتيك بي اما هواي اگر لا عديج لشرعتك اخوا لا بديت او شوين عرز وبازي اكويت خوا بنامان بديت و اگر زانيت توناتواني حقك بيانكي شايدي كي ترهبو بلي بخوا من ضعيفم لو هنه شاید یکه به تواتی نده ازام حقی فلان کسا بلان بایی که کتر به شاید یکه یا ابه جرعت به کچی ولی او شایدی و بیده انجا فرقوهای گوره فرمه فلا تتبع الهوا ان تعدیلو و ارزواتا لی نکا که عدالتك نکن یا لار بنو ان تعدیلو واتا تجاوز بکن راز نبن دات برورانه نبن ما فکه لزوت بکن یا ما فکه ندنه یا کم ترخم بل سر ما فکانی انسان کن انجا فرمی و این تلو او تعریضو فالله فإن الله کان ما تعملون خبیره اگر هاتو پشت کن لشایتی دانکه یا خود بشوین یا برون آگاتن لخوتان بیه خوای گەورە ئاگای خەبیرە بە کردەوەکانتان. خۆشەویستان. مەسئلەی شایەتی دان ئێمەوە زانین هەر تەنها شایەتی دان ئەبێ لە محکەمە بێ. شایەتی دان بۆ هەموو کارێکە کە تۆ لێت ئەپرسن و عیلم پێی هەیە و واقعەکە ئەخەیتە ڕوو بەقەدەر شەهادەتەکە بەقەدەر پێویستیەکە. بەڵام زیاد لە پێویستیەکە پێویست ناکاوە لێ بنم. مەسەن کەسێک لێتە پرسێ کاکە ئەوە جاییتر ئیستیشارەیشی پێ بکەن هەروێ شایەتی حەق بڕۆی ئەل مستەشار و مؤتەمەن کەس کاک فڵان کەس ئەوە ئەم فڵان کەسە کە من معاملەی لەگەڵاەکەم لە معاملە چۆنە تۆش ئەوەی ئەیزانی ئەڵێ وەڵا کاکە پیاوێکی سەرڕاستە معاملەی دروستە قەرزی ئەدەیت یا معاملەی لەگەڵاکەی لەوە بەڵام ئیتر تۆ پێویست داکە وەخوا برا فڵان کەس با پێ بڵێم ئەم کابرا لە ماڵەوە لەگەڵ ژنەکەیش یا تووڕێ ئەو پرسیاری معاملەی خانووی کرد پرسیاری ناو ماڵەکەی نەکرد پێویست ناکات خەڵک عیبی هەیە نوقسانی هەیە پێویست ناکات تۆ چی لاپەڕەیەکی تری هەڵبەیتەوە تۆ ناتوانی ڕەخنەی کەسابەتەکەی لێ بگری کەسابەتەکەی ڕێکوپێکە شتەکانی کوالێتی بەرزە ئیهێنێ پرسیارە لێ دەکەن و ئیش زانی پیاوێکی سەرڕاستە بەڵام تۆ لە حەسادە تا ناتەوێ ئەمە بڵێ چۆ بە چ ڕێگەیەک ئەیڵێ ئەڵێ با ڕاستە پیاوێکی سەرڕاستە معاملەی جوانە بەڵام ئەزانیە کابرا ئاراخۆریشە ئاراخۆردن لەکوێ و سەرڕاستی لەکوێ ئەزانی هاتووچی مزگەوتیش ناکا بابا یا ئەڵێ مەسەنن شایەتی دانە لەسەر کەسێک ئەم کەتمی شەهادەتە وریا بن یا بۆ نمونە کەسێکە کارێکی هەیە مهندیسێکە دکتۆرێکە مامۆسایەکە میکانیکێکە لە شتێک لە بوارەکانە پسپۆڕێکی هەیە لێ ئەپرسی کاکە ئەوە من ئەمێ ئەو خشتم بەر بۆ فڵان کەس ئەوە لێ ئەزانێت ئەگەر بزانێ لێ ئەزانێ و کەتمی شایەتیەکە بکا بۆ ئەوی چی تۆ بۆ لای خۆی ئەوە گون تاوانبار ئەوە تاوانبارە بێ نەبزبێنی کەتمی شادکە و ڕسق لای خوایە بە تایبەتی برایانی سەنعەتکارمە وا بە هەر من ئەم شتە ئەزانم ناکاکەیەکی تژ ئەیزانێ ئەبێ بڵی کاکە من ئەوەندەی لێ ئەزانم چاکی ئەەکەی ئەم شتە لەلام چاکی بکە چاکی ناکەی خواحافیزم بەڵام لەو کاتە لێتە پرسێ ئەی کاکە فڵان کەس لەم ئیشە ئەزانێ و تۆش ئەیزانی ئەزانێت ئەیزانی کە ئەو شتە ئەزانێت کەتمی شادەتەکە گێڵێ وڵا نازانێت نایزانێت یا خۆتی لێ تووڕێکی ئەمە وریابی دائیمە قەوام بین لەسەر قست لەسەر دادگەری لەسەر حەق یا مافەکە لەسەر خۆت بێ جاری وایە کچەکەت لەگەڵ زاوەکە تا کێشەی هەیە تۆ سوور ئەزانی خەتای کچەکەی خۆتە مەیسوە بەسەر زاوەکەتە سوور ئەزانی خەتای کوڕەکەی خۆتە مەیسوە بەسەر بووکەکەتە چاک ئەزانی ئەمە لەسەر نەفسی خۆتە یا خۆت پێتەڵە کاکە وڵا تۆ بەکەم تەرخەمی ئەوی شە نەکردووە ئەیزانی بەکەم تەرخەمی نەکردووە ئیعتراف بە حەقەکەیەکی بەڵێ بەکەم تەرخەمی و کاتە نەمکرد داوای لێبن نەکەم جارێکی تر نایکرد بەڵێ خۆش بەڕێزان خۆشەویستان ئینسانی موسڵمان ئەبێ لە میزانی عەدالەتی خوای گەورە لانەدا خوای جەللە جەلالوهو پێغەمبەرانی بۆ ئەم کارە ناردووە وە خوای گەورە فەرمێ یا داود و ئیننا جەعەلناکە في الأرض خليفة تومان كروبا جانشين وريابة لحقك لا مدى چي حقك بو او بيانك وفي غمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم كتاب يكان ني مدرسة كي خوي كتاب خانة كي خوي أصحاباني وها پر ورده كدبو قصة يك دا جيرنا ودلن جارك عبدالله كري رواح رضي الله تعالى عنه پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم ناردی بۆ سەر خەیبەر لەسەر ئەوەی کە ئەرزیان هەبوو خەراجیان لێ وەرەگرت لە جولەکەکان ئەژلێ ئەمانەوە کە چوو جولەکەکانی خەیبەر ویستیان ڕیشوەیەکی بنێ واتە بەرتیلێکی بنێ بۆی کەمتنی خەراج بنووسێ سەیری کە بەدرەسەی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم ئاوا پەروەردە ببوون چی فەرموو عبدالله كن رواحة فرموين روك لجولة قلت باب يتنبلا من للاي كسيك واتاتوم لمسر أرزال وخوش ويستر مني كحرزتي محمد صلى الله عليه وسلم و بولای کسی کی شاتوم لمسر ازال لوزیا نیه کسی کی دبا قدر ورقم لیان بی چاری ایوام نهوید بلا ما بسوین بخوا نخوشوی سیقی پیغمبر نرقاکی ایو واملی ناکا عدالن نمی پیز ناکا برتیدن بنی چی هب حقو چی ما فکر راسته اوتان بو بیان اکم اوتان پی آلم و چی جوانبو لسر تان لام الان جولکانو تیان بهذا قامت السماوات والأرض آبا مايا ارزو آسمان راجی راوا دستت خوش به ایمش پشتوانی عمل لیکن واتا پشمان منو لوی کوا برتیل و رشوی بدنی برغز اکان انسانی مسلمان لهمو کارکانیا ابی رزامندی خواهی گوری لپیش چاو بی محاسب کنی خواهی گوری لپیش چاو بی روش اگه بی اگر ری توو یوم تبل السرائر نیه نیه کان اشکلا ابی در اکویت ابی آگامن لخوا من هبی لو روش دا چی ولامی پروردگار بدینو بله یمی مسلمان پابندبون من به شریعت کی خواهو بدین کی خواهو ایکی کلا بنما زور سرکی کان من لعدالت خواهی گوره ناوبرکی کرتو دگرینو خسمت
0: بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استعداد دوباره تکایه اگه دار بن کاتی راست خوی برنامه که روزانی یک شمه، سه شمه، پنج شمه انده بید کارجمیر ده بویانزهی سر لبیانی لو کاتانه ده ده توانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه
6: مرزان و خوشویستان دین و خزمتتان با پیشکشنی برنامه کتان اتمتر توری که گرنگتر همو تورکان گرنگه ما تا او کتی پیوندی برستانی و پرسیاری برستانی باسی کل دیاریده یک منهی لناموزگو تکانه ام دیاریده که تیمر فرمو باو که تیمر فرمو
7: سلام علیکم مامو
6: سجد علیکم السلام و رحمت الله
7: خوالي رازي ماما سجان
6: خوالي جنابي شد رازي بي يا ربي
7: والله ماما سجان خوطة زاني لم اعلان افربا او رب نسوه ينكري و بسلم مالو يا ماي لو دي سجل عاية دعاية تعيبت هي الذكرية تعيبت هاتشان همو شو دس خوالي قوليه
6: والله امتا دمو بسا چاو دسا كان خوش بباوكي تيمر خوالي قربتان باريزي
7: خوالي رازي ماما سجان
6: خوالي زاوات بيخ خواهی گوره سرطای پاییز من لیه پیروس کاد که باران دستی پیه کردو و پیش وقته و حتی منگ یک تقریبا باران پیش کوتو و انشالله بردامیش ابید لم کاتی پاییزش هور بروسکه دروس ابی و قدری که الهیه وکو دو شته با هور بروسکه یکم پناگرتن بخواهی گوره سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفتي أم تسبيحاتي پروردگار بكين تشتيكي چاك لكاتي هور بروسكا كان وكاتي اچين دشتو در وني خواهي بتوكوليتو يان من روح من بتو اسبيري اقال لي من هبيت توكول من بي بخواي خو من ولكاتي بوني هور بروسكا كان زور تسبيحاتي خواهي گوره بكين اقام لي ان شاء الله خواهي گوره ملائکتی خویه منیره با منو امن پارزی اما روی که ولی روی که تری شوه جوی با رین مایه کان بگنین رین مایه کان جاری و کپی من الان لکاتی او رو بروسکا مچ نشوینه برزکانه و لکاتی او رو بروسکا مثلا با او چطری کپیتا اصنی پیو نبی چون که او برگ کاربایی که اصنی پیو بو زیاد رای کشید یا مثلا او رین مایه نبکین بشکو ایشالله خواهی گوره پارز زمان بکه بلام ده صلاتی جنیو و هر لحشوینه که لیمان بادیه لیمان نده او علم عین دلائه بلام اشتوانین بر رگه کیتی شخو پارزی بکین و پخو پارزیش ناشرعینیه مثلا امرو که بارانه و هورو بروسکه امرو به تایبتی پیمان الان هورو بروسکه چخماخ زور ابه اتوانین ارجالکان او روژه در نکینه درو دایکی دریا فرمو
8: زور زور دست خوشی تان لیگم با همو لایکو با همو کسایتی تان همو ما مصاکان تان خوشت ناو مالکان و او دسته تان خوش بین دسی... بیه بچره قیامت تان بیه بچره روشن تان انشاءالله دسی

لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت، احينا ان كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ان كانت الوفاة خيرا لنا. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين. اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك. احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اللهم أوردنا حوضه ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اسقنا من حوض نبينا وبيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل يقدا صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تائوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هيچ كسيك ذكري كيتري نكردو باشتر بي لم ذكرا إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كذبت.
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت باوتی کاتینوس نو راکشان لسرجه باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال: فرددتهن لأستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: قل: آمنت بنبيك الذي أرسلت. واتاب الرأي كري عازب رزي خويلي بدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي كاتي دشيت سر نويني نسنكت دزنوش طاو بقرا وقبو نوش دزنوش بقري أوها أو جالسر لاي راست راكشي بلي: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. واتا خوايا خمدايا دستي تو كاري خمس فارد بتو پنام هناو بو پناي تو پشتم بستو بتو هر وق ما ترسيم هيا لقارو سزاي تو وميديشم بهيزة بمهرباني تو هیچ پناه و پاساری نیه لقارو قینو خشمی تو، مگر هر للای خود هبه پناه هر پناه توی و بس باورم های بو نام پیروزی تو که خود نردو دخواره و که قرآنی گوره و باوریشم های بو پیغمبریشت که خود روانت کردو و بو سر برای آدمی زادو برای پری محمد صلی الله علیه و سلم. او جا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی: جا اگر لپاش خوندنی امن زایا قدر واحد لو شوده بمری او ایمان در دبیتو لسر آینی پاکی اسلام دمری، و امن زایا بک بکوتای قصی او شوتو کن زاکت خوند ایتر قصی تر مکه حتا خود لیده کوه. برا رضای خواهی لی بداله خریق بوم نزاکه لبر بکم كبويم دوباره كردوا لجاتي الرستي ونبيك الذي أرسلت وتم ورسولك الذي أرسلت كجي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بوي راس كرمو فرموي: نا وامالي وشكاني نزاك لخوتو مقورو ريق وك خوم پيموتي اوابلي بنبيك الذي أرسلت. بشوا مسلم جرابيتيو. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. واتاب الراء كر عازب رزي خويله به دلی خوشویست صلی الله علیه و سلم دستوری وابو بشو که دچو سر جینوستنی دستی راسی لجر رومتی خوی داداد ناو انجادی فرمو: اللهم باسمك احیا و باسمك اموت. وات خوایا بپیروزی ناوی تو دجیمو بپیروزی ناوی تو دمرم جینو مردنم بدستی خوتا حز کیت لم خوام دا خبرم دا کیتاوا و حزش کید دمرینی. و کاتی لخوی جهل دستاده فرمو: الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا و ایلیه النشور. سپاس و استایش هربو او خواهیه که لپاش اوی کمران دینی زندوی کردینه و
ولا قيامتش دا زندو كرنوا هرب دستي خويتي بيشوا مسلم جرابيتيو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا ابن عمر رضي خويلي ببيابكي فرمو كاتي دچيت الناون ونكوا كچويت سر نويني نسناكت بلي: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. واتا خوايا يعني من تو خود درست کردوا و خود ورید گریتوا بولای خود مانو نمانیو مردونو جیانی بدستی خوتا دی کوایا اگر زندوی دکیتوا لم خوا خبری دکیتوا او با کرم و مهری خود چاوی خیر لی بیو آگاداری بکو بی پاریزه خوا اگر دی مرینی اوالی خوش با ای پروردگارم ای یزدانی پاکو بی باک داوای خوشی و باشی و بیویو آسودیو لشی ساغد لیدکم. کابره کش پیوت: باشه ای ابن عمر، تو خود امن زاید لعمری باوکت بیستوه؟ ابن عمریش رضای خوای لیبه و تی بلکو لکسی کم بیستوه که لعمر گلی باشتره لپیغمبری خوا خویم بیستوه صلی الله علیه و سلم. پیشوا مسلم گراویتیو. عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتا سهيل كما مستاي جريري ما مستاي زهيري ما مستاي إمامي مسلمة رحمتي خواله ميان به دلي أبو صالح ما مستم دي فرمو أبو هريرة خوالي رازي به دلي خوشويسمان پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو پیمان كاتي كسيق لأيو ديوه كبشي تسر نويني نسناكي با أما بلي: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. واتا أمن زايب إخواني أي خوايا أي پروردگاري آسمان كان أي پروردگاري زوي أي پروردگاري بارگاي يزداني مزن أي پروردگاري إيما أي پروردگاري هموشته أي أوزاتي كلتومي رقو تقو وشكبرين چوزری سوزو ناسک شیندکی و دانویلو ناوکا لکاتی روانو سوزبونا بتوانایی به سنوری خود لدکیو دیروینی ای دابزینری تورات و انجیل و قرآن او قرآنی که راسو ناراز لیکتی جادکاتو پنا دگرم بپنای تو لشری هموشتی
کجلوی والدستی تو دا ای خوایا ای پروردگاری گورو سرورم تو خود اولو یکم کسی تو سرتاد بو نیو هیچ تیل پیش تو دانه بو و تو خود آخرمینی تو دو همین کسی تو لدوی همو موجوده هر دمینی و تو هم ظاهر و آشکرای و هیچ تبالا دستی تو نیه و هم باطن و پنهانی تو هموش تی لجر دستی تو دایه پروردگارا ای خوای گورم بکرم و بخشندهی خود او قرزی کل سرمانه با معنی بدره و برحمتی خود بمالی رحمت و بزانستی باشو برفتاری شیرین و بگوتاری زیرین دارو دولمند من بکو لو فقر و هجاری کدبه بمای کفر و ناسپاسی و ناشکری تو رزگار من بفرمو پیشوا مسلم گراویتیو عن ابی هریرة رضی الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتا أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغنبري خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي يكي لئي وديوي بشت ناو نونكي و بابا چمكي ناو ويجلكي يا بارشتكي تر نونكي بتكيني چون که ایو نازنن کل پاش ایو نوینکا چی تری تیده چه لوانه ماره یا دو پشکه یا هشتی که تر کمای آزار به تی چوبه جا که نوینکی تکن او جا بله بسم الله نای خوا بهینه و که تی ویستی شی لسری رابکشه با لسر لای راست رابکشه و بله سبحانک اللهم ربی بک وضعت جنبی و بک ارفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتين زاكا باكي بيروزي بو تويا أي خوايا أي پروردگارم با بيروزي ناوي بيروزي تو تليشتي خوم لسر أمنيون دادنمو دخوم وبا پشتي تو برزي دكمو هل دستم لخو خوايا اگر یانم د کیشیو گلی د دې تول لای خود لمنستم دا او اب سوزو مهربانی خود رحمی پی بکاو سوزو مهری ل قلب نیونه و اگر یانت قران دو بم لم خو خبرم د کیتوا او بی پاریزو بوی که اگاداری بند باشکانی خودی پی دکید اگاداری اویشی پی بکا پیشوا مسلم گراویتیو عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي واتى إمام أنس كريم مالك رضي خويلي بدله پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم كذا شو سرنويني نسنكي دي فرمو الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي ماناي نزاكا واتسفاسو استعيش هربو أو خوايا كنانو أو من دداو بشي كسرو بربش من بكا بي من دداو جيغو ريغي حسانو وحوانوي بي من داوا امل کاتک دا کچندها کسی واهن کبه کسو به دالدو به جیگو به شوینو بیلانن پیشوا مسلم گراویتیو فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارد با سبحان الله کردن لپاش نویجی بیانی التسبیح بعد الصلاة الصبح عن جویریت رضی الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح
وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واتى ابن عباس رزاي خوان لبي فرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم سر لبياني للاي جويريه هاو سريبو جويريه لمصلاكو لا شويني نويشخندنكبو خريكي يادي خوابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاش انجام داني نويج بياني لسر او حالا بجي هشتو درچو دروا لپاشان لكاتي چشنگاو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كده قريتو بولاي جويريا دبيني هلا شوينكي خوي دانيشتو پيدا فرمي لو ساكو كمن بجيم هشتويد هر خريكي تسبيحاتي اوش دالي بالي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي دسا من لدواء وكالتو جيابو متوا سجر امشوارو شيمو توا اگر هل بكيشرين بوهمو يادو زيكو تسبيحات دا كتو لو ساكو امرو كردوتن برابريان دكنو بقد اوان پاداشتيان بوهيا بقرا بزيادي شوا كأوشوارو شانيش امانا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بمشوار مانايا واتا بقيج ماريد روسكراواني خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا اوان دي خوا خوي بي خوش بي تسبيحاتو حمدو سباسي دكم هروا مقد سنگو كيشي تختو بارغي خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا مقد جماري وشكاني خوا كالجمارنين تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم لا جرانويكي تردا اوهايا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زینة عرشه، سبحان الله مداد کلماته. پیشوا مسلم گرایته. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. واتى أبو هريرة رضي خويل بدله پیغمبر خوشویسمان صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يسل بيانيان ياسر لإواران صجر بله سبحان الله وبحمده الرجي قامت دا كسي تركر دوي وانا يب لقل خوي ناهيني بو ميداني لبرسينوا كالبابت يادي خوادابي مگر كسي اوج اوانده ايووتبه لو تسفيحاته يا لو زياتري كردبه. پیشوا مسلم گراويتيو. برزان ما مصاي راوكاري فرمودکان خويلي رازي به بو زياتر اشنابون امر کرنویا سبارت با جویری یکی لخیزانکانی پیغمبری خواده دا صلی الله علیه و سلم. جویری کچی حارث هاوسری پیغمبر بوا صلی الله علیه و سلم یکی کلدائکانی باورداران لحوزی بنی مصطلقه لپیش دا ناوی بر ربو کبواتا باش یان چاگ یان خاص پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ماری کرد ناوکی گوری و ناوی نا جویریه واتا چولا حارث باوکی آغای حوزی بنی مصطلق بو کامل فرموده لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم لبر کردوا لبخاری و مسلم دا لچند شوینه که لچند بونه که ناوی هاتوا لسر فرمایش شیخ عینی لعمدت القارئ دا آفرته که یادگاری زمان پارا و بیادی خواب بوا زور جاران کنویش بیانی دا کرد
لسر جيغن ويجاكي دادا نيشت كومالي ناوكا خورما يا بردوردي لبردمي خوي دادادنا وقت تسبيحي أمرو حتى تششنگاوي كي درن لباتي تسبيح ويردو يادو تسبيحاتي بيد جمال لتماني شستو پين سالي دا لمانجي ربيعي يكمي سالي پنجاو ششي كوشي كوشي دوائي كردوا رضا ورحمتي خواي قورا لسر أو سرجم خيزانكاني پیغمبري خوابه صلى الله عليه وسلم.

تنها خوايكي زويو آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمدت بو اكم بغائبانا حمدت بو اكم كقيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

له الله السلام، صاحب الأمن والأمان والسلامة والصيانة والاطمئنان. سبحانه هو السلام، فكل سلامة منشأها منه وتمامها عليه ونسبتها إليه.

سبحانك اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. سبحانك خلقت الجنة وسميتها دار السلام، وجعلتها مستقرا لمن آمن من الأنام. سبحانه سبحانه سلم من النقائص والعيوب، وسلم في ذاته بنوره وجلاله، احتجب عن خلقه رحمة بهم وسلامة، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. السلام سبحانه وتعالى سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب. سبحانه وهو السلام المسلم على عباده وأوليائه في الجنة.

وهو السلام سبحانه المسلم على أنبيائه ورسله. سبحانه السلام سلم في صفاته بكمالها وعلو شأنها، وسلم في أفعاله بإطلاق قدرته وإنفاذ مشيئته وكمال عدله وبالغ حكمته، وسلم عن المكروه والعيب ومن كل آفة ظاهرة وباطنة ليس في ذلك ريب. يدعو عباده إلى السلامة وإفشاء السلام، وإذا خاطبهم الجاهلون خاطبوهم بسلام حتى يكونوا من أهل دار السلام. سبحانه هو الله السلام، يدعو عباده إلى سبل السلام باتباع منهج الإسلام.

فاللهم يا سلام يا ذا الجود والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا تحرمنا جنتك دار السلام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيارد ليدكن آيا من دورم ليانوا ياخد نزيك لبي بزانن من زور نزيكم ليانوا بهاناو بارانوا يدعاقو يانوا ديمو والاميان ددموا هركات ليم بپارينوا دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من ولام بدنوو فرمانا كانم پشتگوه نخن باوري تواو بتويان بمن هبه بالكوري راست بوخو بدي بكن.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن عليك بالاستغفار فإنه يزيل غيوم الغموم وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني، وأقل عثرتي وأقل زلتي، وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.